0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
2: أعلن

0: الرشيد. على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح الخير.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
0: أحلى صباح من الرشيد أف أم. صباح الخير.

صباح من الرشيد اف ام.

0: الجورة مع بان الموسوي بعد قليل.
1: الصوت اللي تحبه، الصوت اللي تحبه صار أقرب، صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
2: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: من الرشيد اف ام، صباح الخير.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
2: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى
1: وبغداد.
3: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
4: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الورد مستمعي راديو رشيد في كل مكان، يسعد صباحكم وإن شاء الله بداية يوم موفق لكل الناس اللي عندهم أمور لازم يقضوها. إن شاء الله يوم سعيد للناس اللي منزعجة، إن شاء الله يكون يوم هادي على الأقل للناس اللي مضغوطة، فإن شاء الله يكون ثنين حلو وجميل على كل المستمعين. أهلا بكم في كل مكان في بانجور. يلا نخلي ثنين حلو مثل باقي الأيام، كلها أيام الله. إن شاء الله يكون يوم بعلامة فارقة يتحقق لكم فتشي منتظريه، ممكن البارحة ما صار فتشغلة أجلوها لكم على اليوم، فلوس مثلا قالوا لك باكر ننطيك، لو وعديك على هالثنين يا رب لك الله، إن شاء الله يرزقكم ويسعدكم ويفرحكم ويحفظكم أحبابي في الطرق، في البيوت، في العمل، سيما أخواننا اللي أعمالهم تكون خطيرة. يعني إن شاء الله عفواً السلامة للجميع وأهلاً بكم في

صباح الفرح والسلامة عليكم جميعا أحبابي المستمعين. تحية للناس اللي متصالحة مع الأوضاع، يعني متصالحة متهدية، ما تسوي دراما، ما تسوي فد كأنه آلام أو تجتر الآلام إن صح التعبير. على الأغلب ناس يقولون النسوان هم اللي يبالغون في الشعور بالألم، والنسوان يقولون قاعد بس يبكي، بس ما له خلق، بس ما أعرف شو، مو يبكي يعني دمعا، بس يعني ما له خلق. زين، هو من يبالغ أكثر في الشعور؟ النساء في الشعور في الألم، النساء أم الرجال؟ إحنا ما لقينا الحل، بس العلم لقى الحل في 360 درجة.

إذن رغم الاعتقاد الشائع بأن المرأة تتحمل الألم أكثر من الرجل، فإن الأبحاث العلمية ترسم صورة أكثر تعقيداً، فنتائج الدراسات تختلف باختلاف نوع الألم وطريقة قياسه، إذ أظهرت بعض التجارب أن الرجال استطاعوا تحمل أنواع معينة من الألم لفترة أطول. يا عيني. بينما بيّنت أبحاث أخرى أن العوامل الهرمونية والنفسية إضافة إلى توقعات المجتمع تؤثر بشكل كبير في كيفية إدراك الألم والتعبير عنه. لذلك يؤكد الباحثون أنه لا يمكن الجزم بأن أحد الجنسين يتحمل الألم أكثر في جميع الاحتمالات أو في جميع الحالات، فالأمر يعتمد على طبيعة الألم والظروف المحيطة بكل شخص.

صباح الورد والعافية. يقول لك المرأة تنزعج إذا شافت الرجل متمدد على القنفة. أشارت دراسات في العلاقات الزوجية إلى أن عدم مشاركة الرجل في الأعمال المنزلية ورؤية الشريكة له مسترخياً على الأريكة، بينما تتحمل هي معظم المسؤوليات، قد تؤدي إلى انخفاض الرضا عن العلاقة وزيادة مشاعر الاستياء مع مرور الوقت. الفكرة ليست في أن الجلوس على الأريكة يسبب الكراهية، وإنما الإحساس بعدم العدالة في توزيع المسؤوليات، وهو ما يؤثر سلباً على العلاقة. عندما يشعر أحد الطرفين مستمعين بأنه يتحمل العبء الأكبر من الأعمال المنزلية أو رعاية الأطفال، بينما الطرف الآخر متمدد بالخونة، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على المودة والتقدير بينهما.

صباح الخير والعافية. هي جنبك انت مو ذكي، انت وحدك انت الذكي. الأشخاص الأذكى قد يفضلون قضاء وقت أطول بمفردهم.

أظهرت دراسة حديثة أن الأشخاص ذوي القدرات المعرفية الأعلى قد لا يحصلون على القدر نفسه من الرضا من كثرة الاختلاط الاجتماعي مقارنة بمعظم الناس، فبينما ترتبط اللقاءات المتكررة مع الأصدقاء بزيادة الشعور بالسعادة لدى أغلب الأشخاص، كانت العلاقة أضعف بل وعكسية أحياناً لدى أصحاب الذكاء المرتفع. يؤكد الباحثون أن هذا لا يعني أنهم يكرهون الآخرين، بل أنهم قد يفضلون قضاء وقت أطول بمفردهم للتركيز أو التفكير أو العمل على أهدافهم.

ما أدري ليش أحس إليسا صارت كئيبة من حبة عراقي. نفسيتها انكسرت تماماً، صارت فلات، فقدت الأمل بالمستقبل، شكلها تغير، حتى عمليات التجميل خربت. شنو العراقيين شبيهم؟ يعني يفسدون ما أصلحه الدهر. لا لا لا لا، هي حبت هذا العراقي ويعني بعدين دفعت الثمن غالي والله. أما بالنسبة للأصالة فأصالة ساكتة حتى ما يعايروها، حتى ما يحجوا عليها، والله ساكتة من الشماد. هذا الثالث لو الرابع، ثالث والله الشماد. تقول لك هسه هذا يعني، بعدين هو قدوم الناس أستاذ فائق حسن ألف تحية إليه، قدوم الناس يحبها وهيك مداريها، سهم يقولون شنو هاي، هو قدامنا يبوس إيديها، يغطيها إذا بردانة على المسرح، يعاملها بكل رجولة وهذه. بس هو شنو يقول لك محمود الشاعري عند ديو، هو والمطرب الثاني بندكاري، اسمه بندكاري أو بندكاري، خنت من جوا لي جوا، هذول شايفينهم من جوا من جوا، ما يبين عليهم، حذف الله. ما علينا. تحية للبنات اللي بعتهم يسوون ذي الحصان، دير بالكم تروحون لليابان، غضب واسع في اليابان بسبب حظر تسريحة ذيل الحصان بالمدارس. تداولت وسائل إعلام يابانية وعالمية تقارير تفيد بفرض بعض المدارس في اليابان حظرا على تسريحة ذيل الحصان للطالبات في المدارس، بتبرير أن إظهار الرقبة من الخلف قد يشتت الطلاب أثناء المحاضرات. ما أعرف وين الربط بس أوكي. تندرج هذه اللائحة ضمن ما يعرف محليا بالقواعد المدرسية السوداء، وهي تنظيمات صارمة تضعها بعض الإدارات المدرسية بشكل فردي، وليست قوانين عامة مطبقة من وزارة التعليم. عفوا، قد أثار ذلك مستمعينا أو أثار كشف هذه القواعد موجة غضب وانتقادات واسعة داخل المجتمع الياباني، مما دفع مجالس التعليم في عدة محافظات أبرزها طوكيو وفوكوكا إلى توجيه المدارس بمراجعة هذه القواعد وإلغاؤها بالفور باعتبارها غير منطقية وتتعدى على الحرية الشخصية للطلاب.

البنات البنت زي الولد فعلا صايرين احنا مثل الولد، احنا والولد اخوان صايرين يعني خوي زين فرحانين اننا تولدنا بنات. لا والله يعني استغفر الله يعني عن إرادة الله، بس الرجال ما يعني حريتهم أكثر، يأخذون حريتهم يعني تصرفاتهم يعني ما يؤاخذون عليها، يقدر يطلع يشم هوا بالليل مثلا، يقدر يخابر من يجيب صمون مثلا، لو يروح للحلاق، لو يغسل السيارة. المهم بونجور بونجور، ومن ذيل الحصان في اليابان إلى 7 طرق لمحاربة الكسل أيضا في اليابان. كأنه هذه الطرق من فن الكوغا أحبابي. أولا كايزن، قاعدة الدقيقة الواحدة، ابدأ بعمل صغير جدا بحيث لا يستطيع عقلك مقاومته، مثلا تمرين ضغط أو جملة واحدة لمدة دقيقة. ثانيا إيكي جاي، سبب للاستيقاظ، السؤال ليس ماذا تفعل بل لماذا تستيقظ. عندما يكون سببك واضحا تشعر أن الجهد أخف. ثالثا هارا هاتشيبو، يعني توقف عند 80%، الإفراط في تناول الطعام يقتل التركيز والمزاج والدافع. هضم أخف يساوي طاقة أفضل وصفاء ذهني. معظم الكسل اللي يجي هو إرهاق بدني. 4 التركيز الراسخ، يعني فيما يخص الطقوس، 25 دقيقة عمل 5 دقائق راحة. أضف طقسا نفس أو إيماءة أو صوت ليتعلم عقلك أن هذه الإشارة هي تساوي تركيز. 5 ويستون، مساحة واضحة، الغرفة الفوضوية مثل ما اتفقنا تخلق ضوضاء ذهنية، الفوضى تزيد التوتر وتقلله، فالمساحة النظيفة تؤدي إلى عمل أنظف. 6 كينتسو جي، إنهاء العمل بطريقة غير مثالية، غالبا ما يخفي الكسل الخوف من الفشل والعيوب، ليست أخطاء بل جزء من التقدم، الإنجاز يبني الزخم وليس الكمال. 7 وابي سابي، العمل قبل الكمال، لا ينتظر اليابانيون الظروف المثالية بل يتحركون بما لديهم وما هو متوفر، ومعظم المماطلة هي خوف متنكر في زي الصبر. 8 وأخيرا النظام، تتبع العمل، الوعي لا يغير السلوك، والتتبع يحول النية إلى فعل، والوضوح يحتاج إلى مخطط.

0: أسر الأخيار وقضوا على الأشرار في هذا اليوم. ده حفزهم على فعل الخير. إن شاء الله يا ربي يقرب الأخيار منكم ويبعد عنكم الأشرار مستمعينا في كل مكان. أحلى بانجور دائما عليكم من راديو الرشيد. وصلنا للساعة 8، يعني أول بريك نسمع على السريع وراجعي لكم. انتظرونا
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها 8 بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

بونجور، أهلا مستمعينا في كل مكان داخل وخارج الوطن الحبيب العراق. أهلا بأحبابي على الواتساب على 0770111115، سواء إن كانت رسالة تكتبوها أو تنطقوها، فكل الحب لكم جميعا، والبداية من مصطفى الجبوري. وكل نعمة عظيمة بالحمد تزيد، الحمد لله وصباح الخير. صباح الورد عليك والحمد لله على كل النعم يا عيني. أبو دلة، تطمئن القلوب حين تلتقي بأصحاب النفوس الصافية، وتشرق الأيام بوجود من جعل اللطف خلقا والاحترام منهجا، والدعاء للناس عادة، والابتسامة رسالة أمل. أسعد الله صباحكم. هديتي لكم اليوم مقطع موسيقي لأغنية عيون القلب على آلة السمسمية، ونتمنى من السيد المخرج يسمعنا جزء منهم. آلة السمسمية هاي أول مرة أسمعها، شلون تصير؟ أعتقد هي هذه آلة يعني تراثية جدا، مو تراثية يعني، من حضارات القديمة الفرعونية والسومرية، بس ما كنت تعرف اسمها السمسمية يعني.

0: حلو حلو، كلك ذوق يا أبو دلة، شكرا جزيلا. وعلى فكرة يعني عيون القلب هي من أجمل ما غنت نجاة الصغيرة. سليم الجعفري يقول: سئل إعرابي من هو الذكي فقال: هو الفطن المتغافل الذي يرى الأخطاء ولا يراها، ويرى حاسده ولا يهتم، ويرى عدوه ولا يلتفت، ويرى الفتنة فلا ينظر، ومبتعد عن القيل والقال، فيبيت وقلبه نقي ونفسه راضية، فلا تعب ولا فكر ولا كدر ولا هم. أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة FM. مستمعكم سليم الجعفري، كل التقدير والمحبة لك يا أبو سيف، وأحسنت. عباس الحمداني وبطاقته الصباحية: صباح الخير ربنا، إننا في الدنيا، إننا شنو؟ آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. إلى الأخ الباشق الإهداء للغالية المحترمة ستبان. ستبان، أنت صوت الحقيقة ونبض الكلمة وفخر العائلة الذي لا يميل، أختي الغالية، يا من تحلقين في سماء الأعلام بكل ثقة وإبداع، تنقلين الحقيقة بصدقك وتزينين الإذاعة أو الكلمة بروحك النقية. أنت إعلامية مبدعة ترسمين النجاح بكل إصرار بشغفك وعلمك، تجعلين كل حرف تكتبينه أو تنطقيه يلامس القلوب بصدق. نسأل الله أن يسدد خطاك دائما وأن تبقي نجمة مضيئة في عالم الإعلام والكلمة. يا عيوني أنت أستاذنا العزيز الباشق، ألف تحية لك، أنا ممنونة وشكرا للفيديو. إن شاء الله نحتفظ بها، إذا ممكن أستاذ وسام تحول لي هذه على تليفوني. كل التقدير لك أستاذ الباشق، والله يبارك بيك، وإن شاء الله أخذكم بان يعني على الوعد وعند حسن الظن بإذن الله بإذن الله. حسين عبد: صباح الخير ستبان، كل صباح فيه أنت جميل، هذا ما ننتظره غدا. الله، والله كل صباح أنتو وياي هو صباح حقيقي، وأنتوا الصبح وأنتوا الدنيا الحلوة. أسأل الله أن يحفظكم وتكونون سعداء وبخير دائما يا رب. محمد كاظم اللامي من ميسان: اللهم صبحنا بما يسرنا، وكف عنا ما يضرنا، ويسر لنا دروبنا، ونور بنورك يومنا، آمين يا رب العالمين. صدام الزبيدي: الله أنعم الله عليكم بالصحة وراحة البال، صباح الخير، صباح الصحة وراحة البال. عبد الله أبو أيهم: مع كل شروق شمس تتجدد الأهداف وتتسع الفرص، صباح الهدوء وراحة البال. اللهم إنا نسألك صباحا يملأ القلوب أمنا ويجلب الصباح ويجلب للأيام خيرا وراحة، أخوكم عبد الله أبو أيهم، آمين يا رب العالمين. وسام البحر: صباح الخير كادر إذاعة الرشيد وستبان الغالية والمخرج الراقي، وربي يحفظكم غوالي، شكرا يا وسامة. علاء جاسم: صباح الخير والبركة، مشاركنا بفويز.
1: صباح الخير ستبان عليك وعلى المخرج، تحياتي المستمعين. أنا حبيت إنه أكون أنا أول واحد إنه تسمعين الفيس مالتي، المسج مالتي زين. رحمة له، تذكرين قبل شهرين ثلاثة نوى أحد المتصلين على حفرة مقابل شارع أبو طير على الخط السريع مال الدورة، اللي قلت بيها دمرت سيارات العالم وما خلت لا تاير لا دبل. الله شاهد، البارحة وقعت بيها أنا سيارتي توني ماخذها، وضرب عندي تايرين والله العظيم، يعني مو نقرة، انتقام. مقابل شارع بالطيارة والمخرج مال آسيا مسافة 200 متر، مو نقرة والله العظيم، انتقام. زين احنا يعني ما كل شارباني شنو ذنبي، سيارتي توني ما اخذها، الله شاهد يعني امانه العاصفه هاي ما شافتها، ما تشوف هاي النقر والحفار، والله دمرت والله ضربت عندي تايرين البارحه، حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. زين 140 الف انا البارحه خسران تايرات والله العظيم. زين يعني هسه من تسيب لا تسيب، تغلط يقول لا تغلط، يعني شيء اقول شيء اقول. زين اقول الله لا يوفق كل من ياخذ راتب ما يشتغل بضمير، الله لا يوفقه. زين وانا اسف على ازعاجك.
0: الله يقطع راتبه ان شاء الله ويحرمه من الماستر، ويحرمه ان شاء الله من انه يستلذ بما يدخل عليه سراق نهبونه وباقونه وعلنا. أقولكم سكتوني.

0: متخاذلة، سارقة، ناهبة، مقصرة، كافرة، شنو اللي أقوله بعد؟ شنو اللي أقوله؟ دائرة الطرق والجسور، وزارة الإعمار والإسكان، مجالس المحافظات، دوائر البلدية، هم هل باقة من الكرفس؟ والله الكرفس مفيد. زين، هاي الشباب اللي راح تبني على اساس ودي يصلحون جوي وقفوا فوق راسهم، شلون شفتوهم من جوي يبنون؟ والطسات ما تشوفها ما تدري بيها لعد؟ الطسات هاي يعني تحية عظيمة لإخواني العظماء من ذوي الإعاقة من البصراء، يعني هؤلاء الذين يرون بقلوبهم، ببصيرة قلوبهم. أنتوا فاقدين النظر والضمير والإحساس، فاقدين الإيمان بالله، الخوف من الله. والله اللي خاف من الله، أقسم بالله أحسن شغل يشتغل. هسا أني ما أريد أذكر أمور شخصية قد تكون، بس ثقوا، الخوف من الله هو اللي يمشي شغل. إحنا بصراحة نمر بزمن ابتعاد كبير عن الله، ابتعادهم هم منهم، هم جوي باسم الدين وجوك كافرين بالدين. هم جوك باسم الدين ومن أجلكم وفي سبيلكم، بس هم سووا ما سووا الكفار. والله يرحم في دول الكفار. هسا هاي مو بلدان الكفار، هسا هاي مو الصين، مو يعبدون بوذا والبقرة ويعبدون. ذاك اليوم كانوا يعبدون ثلج بالثلاجة شوية متكتل، عبدوا. زين، احنا هنا هم يطلعون بدع شفل يشدون بيه عليك، كرين ما ادري شنو، شجرة وشدوا بيها عليك، هم هاي الخزعبلات خلوها براسنا. هسه تريد تفتهم، احنا هسه لا الشفل منطينا مراد، لا الشجرة بطيتنا مراد، لا الصبة بطيتنا مراد، هسه احنا مرادنا من ناخذه يا جماعة؟ والله مصيبة وطاحت على روسنا. هسه واحد من الصبح يقعد يلطم ويبكي، يعني ما يصير. الناس تتوكل على الله، تريد تشتغل، صبح بوجوهكم وبسوء إدارتكم وبسوء الخدمات وبهالعيشة هذه اللي انفرضت علينا، ونقول الحمد لله والشكر. هاي ولا هو وصلون الهاي هاي لو بعدت على السردون، كل ما نحكي سووا لهم طسة أكبر. وزارة الإعمار والإسكان، دائرة الطرق والجسور، مجلس محافظة بغداد، دوائر البلدية في بغداد، عيني أكو طسات بالشوارع، السلام عليكم، أكو طسات بالشوارع العامة الرئيسية وبالفرعية. بالله الفرعية ما يخالف، إحنا مو فتشي خليها، بس هاي الشوارع الرئيسية مو الناس تكسر سياراتهم، عوف اللي تتكسر السيارة، أرواح الناس ده تروح. إحنا نعرف من ما تحبونه، إحنا نعرف لو يجي بإيدكم والله لتبيدون العراقيين عن بكرة أبيهم، والله العظيم. بس لكم تجيبون ربيعتكم من الجيران هنا، ضيعة من ضيعات الخلفوهم العراق. بس يعني سووا لكم فتشي كإعلام مثلا، فتشي هيجي قدام الدول، فتشي هيجي كذبوا. ولا يشتغلون ولا يسوون، المي كلها ميكروبات، كلها مصايب. والنوبة البارحة خبر من أجود أنواع المي صار عندنا، شنو بالأوزون مسويها شلون يعني؟ هسه يجي واحد منهم يقول لك أنت ليش هيجي دا تقلل من قدرات هذه الجهة اللي دا تشتغل ودا تدعم ودا تسوي ودا يقدمون مشاريع وينها؟ شغل سلحفات أسرع من عندكم، ودق غرامات ودق جبايات ودق ضرائب ودق معروف شنو، ويصيحون يبكون بوجهك ماكو فلوس، ما عدنا نين ماكو فلوس، وهسا عجز مال رواتب خطية، الرواتب مال الموظفين شمروهم راس الشهر، يتحملون يلا مو احسن لكم من ذاك الزمان لعد؟ هاي لازم يهذل عار علينا على اساس احنا جبنا ابوه. والله استغفر الله. انا اعرف كلامي ما يفيد ولا راح يسمعوه، او يسمعوه بس من هالاذن حيطلع سيده من هذه الاذن، أو يضحكون أو هسا هيكم عقشين الحواجب، وين المشوي بقصته بيت جناية وعقش الحواجب، شوف شوف شوف شوف شوف شوف شو يحجون، شوف ذولة والله أنتم مو مال هيك دولة وحكومة، شو إحنا مال من يا أبو شوية، إحنا مال من، إحنا مال شنو، إحنا مال خلقتك، طلعت بلاوي جوا شوياتكم، مصايب وما خفي أعظم. وصدق باسم الدين باقونا الحرامية، والله العظيم باسم الدين ما حد حكم بالدين هنا بهالعراق، وكان صادق وفعلا عمل للدين، كله كذب كله كذب، واني مسؤولة عن كلمتي هذه لأنه ما شفنا خير، ما شفنا خير. وين هاي طرق الجوامع والحسينيات اللي بالمنابر ينادون بالصدق وأداء الأمانة والظالم كيف يحكم الناس وكيف التآلف يصير ولازم تكافل اجتماعي، كلام جرايد وكله كذب بكذب، وهاي ينزل المؤمن يطوف ليساته في مال الله وانتهى كأس العالم. والله فأنتوا صلوا وشربوا مي من الموجود، أي ورقة يمك هفي بيها، شتلقي شتقدم لك المرأة أكل واسكت، شتشتغل برا تحصله هاي هذا الموجود، شتشوف برا بالتلفزيون انطوا الفلان جابوا من فلان فلان باق ما لك علاقة زين، وهاي وادفع ادفع انت، ما يصير ما يصير، هذا بلدك، هاي غرامة لا لازم تدفعها، اكو عليك واجبات حقوق لا تحكي بيها، اش ماكو حقوق واجبات، ادفع للهزة ادفع للغرامات المرور، ادفع للكاميرات، ادفع للمي، ادفع للكهرباء الماكو، ادفع وادفع بالتي هي احسن، يعجبك اهلا وسهلا، ما يعجبك يعجبك. حربي على الواتساب صباح الخير والعافيه، دع ابتسامه دع ابتسامتك هي أول ملامحك في كل أمر، فهي لك صحة وفي الدين صدقة وفي القلب سعادة ولمن حولك أثر جميل. صباح الخير يا حربي. كان ودي أبتسم بس يعني صارت طسة والله بالطريق. تحياتي إليك. برهم إبراهيم النعيمي بونجور.
1: صباح الخير ست بين.
0: يا هلا
1: ست بين. بين مشتاقين ورد، شلونك عيوني؟ أقول لك الجو مو ببرودة، لو أنا غلطان مو أجار قاعد تتحرك وكذا وهالرايات والأعلام.
0: اسكت لي سمعونا الحكومة.
1: يعني لحد الآن ماكو أي يعني أي طوبة عرق بصراحة.
0: الحمد لله.
1: جيت يلا بلكي تستمر هذا الموضوع. عيون عيون.
0: صحيح أكو يعني هيجي فجأة مو بدأ رح يبدي آب اللهاب زين. فبي شي شوية يكسر الجو يعني مو مثل حزيران وتموز. هي راح توصل 50 إن شاء الله بس هي ما أدري شنو. أكو حكمة بالموضوع. عموما ألف تحية إلك برهم الغالي. أزاد أبو جعفر اللهم ارزقنا في هذا الصباح. أقولكم شي استغفر الله العظيم لا تدزونا دعية. شو جاي تنقلب علينا

0: هاي شلون اكو شعر نبطي هيك روح ولا الله لا يردك علي عسى الدعوات مقلوبة، يعني إن شاء الله الدعوات بالعكس. زين شو يومية ندعي من الصبح بس مسجاتكم أسوي منها مجلد، شو يوم أردى من يوم. عموما إن شاء الله خير وبركة، نسأل الله أن يستجيب منا ومنكم أحبابي، ونقول يا الله عيننا بعين الله، عيننا بعين الله. ترى هي مو بالدعاء، أنت بس هيك تصفن، والله العظيم هو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يدري شكو بقلبك ودي يشوف شلون دي بوقوك ودي يشوف شلون أنت مقصر على حالك ودي تجاهد وإلى آخره، وما يروح بعين الله إن شاء الله، حاشا لله. زين نروح العادل العزاوي، صباح الخير صباح الورد عليكم ستبان انتي والمخرج وجميع المستمعين والمستمعات، اعتذر عن الانقطاع بس كنت خارج العراق اكمل دراستي والبارحة رجعت. يا هلا ومية هلا عادل العزاوي، الحمد لله على السلامة وان شاء الله موفق، كل التوفيق يا رب العالمين. ابو مصطفى تحية صباحية معطرة بالورد والياسمين ستبان الجميلة، صباح النور والسرور للمخرج الراقي والمستمعين الاعزاء. حكمة: الصمت هي المحادثة او هو المحادثة الاخيرة لاخبارهم بكل شيء لم يفهموا حين كنا نتكلم. هو انت تحكي وتسوي فيديو كيتي وباوع وما اعرف شو وما يفتهم، إنه بتسكت يفتهمك؟ هو قاف، هو طافي من بيجي. والله يراد لتعاون مع دولة مواجرة مجاورة حتى تمد بالطاقة حتى يشتغل. يا تسكت عنه يا، بعدين هو باله يمك أصلا تسكت عنه تحكي. عمي الناس تغيرت هسه، تحكي إيه تسكت الله وياك. والله نام نام. هاي سوالف أهلنا قبل ما الجيل الطيبين، من شوية الرجال يجي ثقيل يسكت، مرته تحس هي أكو فتشي، أكو فتشي ضايج منه من البيت من الشغل، أو هي من زعلان عليه تشتغل طبيعي وتصب الغداء وهذه وتقعد تاكل بس ما تحكي وياه. هاي هنا هي دا توصل له رسالة إنه أنا زعلانة منك. هسه وين؟ هسه خاينها، هو تدخل عليه تقول له أقول لك أعطيني فلوس، دار تطيب فلوس لو شرك على الحبل. على فكرة القلبها مات، يعني هو القلب العراقي مات بعد شلون خلاص. نقول احنا عندنا تعبير قلبي خلصان، بالضبط قلوبنا خلصت. اللي يحكي يحكي واللي يسكت يسكت واللي يروح يروح واللي يظل يظل واللي ينام ينام واللي يقعد يقعد واللي يسافر يسافر واللي يجوع يجوع واللي ما يعني ما ظل ماكو هذه الأواصر اللي قبل كانت تجمع الأفراد فيما بينهم. الحقيقة أقولها طبعا بمرارة، يعني تكسرت بسبب هاي الأوضاع، بسبب هالأوضاع مع الحكومة. يوسف من سيدني، وأحلى غدا مع قناة الرشيد وفيروز ومقدمة البرنامج الستبان، دي يتغدون هسه بالسويد. الله وبدكم كل شوية ينقطع النت، عجوا الموقف عالجوا الموقف. ايه صار. يقول الاستراليين يسألون عن الجميلي، يقولون ماكو جديد منتظرين احدث اصدار، اتعلمنا كل صباح على كم مليار. صيت الغنى ولا صيت الفقر. عاجبة ساسوكي وبعثنا فيديو لبلدان الكفار أو صورة عن شون زارعين ومرتبين وحياتهم حياة، بلدانهم حياة، يحبون بلدهم ويقدرون نعم الله، الزرع والحرث والطير والحيوان والإنسان وكل شيء عندهم نعمة يقدروها. بس يوسف شنو قابل احنا نقلد الكفار؟ يا عيني احنا ممكن تاتو نتعلم منهم، التليفونات، بابجي ما بابجي، نسد عيوننا عن الجمال الموجود اللي. وبعدين لا تدز لي هاي الصور المستفزة يعني، بصراحة شنو دز لي صور حلوة الأماكن يعني. هسا أنا هاي أقول ذكاء اصطناعي يعني، أنا ما متعودة هيجي. شكرا يوسف. ياسر العزاوي بونجور، بعث لنا فويس.
1: صباح الخير والعافية سيدوان علي جعل الأستاذ أسامة على الكادر والمستمعين. جبتيها على الكفار، هذا في يوم واحد قال الأبو، قال يا أبا أنا راح أتزوج وحدة أجنبية من الخارج وهاي، قال يا أبا مو هاي كافرة، قال يا أبا بعد رهمت. المهم إجا للعراق جابها وإجا، هو يروح للشغل وهي تبقى بالبيت. خطية مداري الحج والدة، سوي له فد أكلات، فد عصاير، سوي له مساج، تدلك له يعني، بحيث مداري أبوه كلش مداريته. جاي من الشغل قال لها يا أبا شلون الكافرة؟ قال له والله يا أبا ماكو كافرة غير أمك. تحياتي لكم يا أبا.

0: حسن رجع على أمه. الله، بس يشوف وجه جديد، لا إله إلا الله، باع القضية زين، والأيام والعمر اللي راحت تحملتك بي، شافتك شون انت من نايم وتشخر وفاتح حلقك، والأولاد جابت لك وكبرتهم ودايرة بالهم عليه، دايرة بالها عليهم، وانت ما تدري بالبيت شكوا بي وهي لامته، وتغسل ملابسك وتقدم لك أكل. أيوة هذا لا مو واجب، هذا مو واجب، مو واجب. هسه احنا نحكي على اليمن، نحكي على الحكومة، نحكي على الرجال العراقي اللي مهم مهم. خلي ناخذ مسج اخر من منو. خوش صباح وياكم والله. علي الزبيدي تحياتي لك، اهلا يا علي.
1: صباح الخير ستوان. البلدية ما تشوف الطسات اللي بالشارع، تشوف الناس الفقرة اللي جاي تبني بالزراعي
0: اي
1: قبل 50 متر، النار كلها دورياتهم يفترون بالأفرع أول 50 متر أول 100 متر، ما يعوفون إذا مو 5 ملايين 6 ملايين، بس الطسات اللي بالشارع ما يشوفوها،
0: هم ما يشوفون طسات، ما يشوفون نفايات، بس أبو الديوانية والله محافظ الديوانية والله ركض ركض، شنو هاي؟ ليش ما يشارك السيد محافظ الديوانية بماراثون فشي ما شاء الله بكل رشاقة، وشنو صاد لأبو الستوتة صيده بعملية نوعية، عملية نوعية على أبو الستوتة، هذا سب الجيوش والمماليك جاء أبو الستوتة. أبو الستوتة إذا أنت أمك راضية عليك

نشوف عود شنو يعني. يعني أعتقد هذا من عمل الشرطة، إخواننا الشرطة، يعني مثلا أعضاء الضبط القضائي إذا كانت أكو مذكرة إلقاء قبض على هذا المسكين أبو الستوتة، سوين يذب هو؟ لا علم لا فهم لا توجيه. بعدين شاف الديوانية كلها جولة، قال لك هجي اشبرها. استريح سيدي المحافظ استريح.

0: المهم مصطفى الباشا بونجور.
1: صباح الخير ستوان، صباح الخير استاذ وسام، صباح الخير اذاعه الرشيد. يا رب ان شاء الله اليوم جميل مثل اصواتكم الجميله. حبيت اصبح عليكم اخوكم مصطفى الباشا.
0: حياك الله وبياك ونورت الدنيا، ان شاء الله يومك حلو بدا يا رب، ان شاء الله تسمع خبر حلو، ان شاء الله ينتهي على شيء حلو انت وكل الناس اللي دا تسمعنا. فويس من رقم اللهم احفظ اولادي. يلا
2: صباح الخير ستبان، ان شاء الله تكونون بخير انت والكادر والمستمعين اجمعين.
0: حياك الله
2: ستبان. بالنسبه للشوارع يعني هذا عندك شارع ابو نواس اللي رايح نظيف ومبلط، واللي من جامعه بغداد باتجاه جسر الجمهوريه تعبان كلش. هاي واحدة. اثنين جبتيها على اللي يعبدون البقرة واللي يعبدون الجلد واللي يعبدون بوذة، دكتور أحمد الواعلي رحمة الله على روح،
0: رحمة الله عليه،
2: يقول ذهبت إلى بلاد الغرب وجدت الإسلام ولم أجد المسلمين، وجئت إلى بلاد الإسلام وجدت المسلمين ولم أجد الإسلام. أخوكم باشق الربيعي.
0: اهلا استاذ باشق، صباح الخير عليك. ابو نواس اللي خربوه هم، ما ادري سووا بالشارع يعني.

0: الاسمنت البم اللي يسحب الفضلات يذب الفضلات على الجديد، دمروا الشارع، الخباطات اللي دا تشتغل يخليها على الشارع القديم ويذب على الجديد، العفو على الجديد واقفة ويذبها على القديم المخلفات. يعني كلها صب وبقايا صبابة، ومنو المسؤول عن هذه؟ يعني جماعة المشاريع تحكي وياهم هسه يطلعوا لك. يعني المفروض اكو متابعة، اكو مهندس مقيم، اكو جهة رسمية تتابع المشروع هذا، شنو حيثياته، وين وصل، شنو خرج عنه، شنو اللي يحتاج. المفروض هاي بالدول اللي تشتغل صح. يعني تحياتي لك أستاذ باشق، وتحية لكل الناس اللي تسمعنا في شارع أبو نؤاس. إلى أبو أحمد العقيدي، صباح الخير.
1: صباح الخير ستبان عليك وعلى أجمل مخرج وأجمل كادر إذاعة راديو رشيد وأجمل مستمعين. أحب أصبح عليكم وعلى كل الشعب العراقي، ويا رب إن شاء الله يخلصنا من هذه زمرة الفساد. وعندي أبو ذي إذاعة الرشيد أقول سرعتك بالقلب وردة، هاي خاصة البرنامج مونجور. أقول زرعتك بالقلب وردة وسقيتك من شراييني وضميتك من مطر عيني، أخاف تقول ناسيني. وأقول لان الرايح بدربك ورادود، لان الرايح بدربك ورادود، ولا أنا الشاعر بحبك
0: ورادود.
1: ورادود من يمشي الحلو يمشي
0: ورادود،
1: ورادود من نشب قدود يتكوم عليه. تحياتي لكم، أخوكم أبو أحمد العقيدي.
0: ألف تحية لك وصح لسانك.
1: ستوان بالمناسبة ترى أنا يوميا يعني أسمعكم ويوميا متابع للبرنامج، بس ننطي مجال لغيرنا. وقت البرنامج ما شاء الله يعني هي ساعتين ونص بس تمر، يعني مرور الكرام وكل شيء من الثمن عدل.
0: نعم.
1: ولو علينا أنا متأكد هسه يمكن يعيدوني الأخوان، لو علينا يمكن البرنامج للأربع العصر وما يمل. تحياتي لجنابك.
0: ألف تحية لحضرتك أستاذ أبو أحمد، نورت صح لسانك طبعا، حيا الله نباك. وشكرا، شكرا للطلة الحلوة، شكرا لاستمتاعك ببنجور، وإن شاء الله على طول يا ربي يديم هذه الأجواء الطيبة عليكم مستمعينا. حسين الشيباني، صباح الورد أبو علي.
2: صباح الخير علي استثمان الغالية، صباح الخير على المخرج والمستمعين والكادر. والله يا استثمان أنت جبتيها من الأخير، أو إحنا حياتنا أساساً ما بيها فائدة. يعني شنو حياة العراقي؟ إحنا من 2003 تأملنا انه راح تيجي حكومات تنتشلنا من الواقع كنا بيه، خلينا نقول زين، وطلع الواقع كنا بيه احسن من هذا الواقع. يعني تقعدين الصبح تشوفين لا كهرباء، ابو السحب مطفي عليك لان ناعس العينتين، الاستاذ ما ادري غافي وناسي يشغلها للمولده زين، طلعين للشارع تشوفين هالازدحامات، لوطسات، يعني ما مريحيك ابد، حياتنا ما بيها فايده. شو مثل هذا اللي من تشترين في جهاز جديد وتفتحين العلبه وتشوفين الكتالوجات، اول شيء شمري الكتالوجات، هاي حياتنا احنا مثل الكتالوجات اللي بالجهاز الجديد تنشمر، المفروض بسله المهملات.
0: نعم.
2: حياتي عراقيين هالشكل، احنا المفروض يعني احنا بغير عالم، عالم البرزخ، عالم الآخرة، المهم غير عالم الدنيا، لأن عالم الدنيا إحنا ما دا يفيدنا.
0: نعم.
2: بصراحة، لأن نفس الوضع، لا مو نفس اصلا، من سيء الى أسوأ. يعني ما اعرف احنا عايشين بالقدره، يمكن والله
0: فعلا احنا عايشين بالقدره، احنا عايشين يعني هنا تكمن رحمه الله، تحت رحمه الله. هذا التعبير المجازي اللي طالما الرد نستخدمه يعني كرد. فلما يقولوا لك شوف احد ماحود على قولتهم، يعني يقول لك شلونك وين ما وين، تقول له والله تحت رحمه الله. بالفعل العراقيين تحت رحمه الله، وهذا الشيء اللي مخبل السياسيين والكارهين لهذا البلد وهذا الشعب. شو جدًا نسوي لهم باقين وعايشين وماشين؟ اي نعم دنعاني صح، بس كافيه وقفتنا. يعني تشوف احيانا تمر بيك ملمات كانسان يعني في حياتك الشخصيه، احيانا تمر بيك ملمات تاخذ ما اخذها منك. يعني قد يكون لك اعداء لا سمح الله، فهم يباعوا لك من بعيد ينتظروك، فانت تقف بكل ما اوتيت من قوه. ممكن قلبك يعتصر دم ولكن واقف حتى ما يشمت بيك، حتى ما تحقق حلمه بأني يشوفك تنكسر وتوقع. أنت بداخلك متمزق بس واقف هيك شوكة بعينه. فإحنا شوكة، شوكة في أعينهم، في أعين كثير من دول الجوار. ثقوا بالله، الله يديم رحمته علينا وإيجازي صبر العراقيين إن شاء الله يا رب. سيد علي الحلي، صباح الخير ابن العم العزيز.
3: عليكم ستبان الغالية، يسعد لي صباحكم انت والمخرج الكريم، وسلامي الى جميع المستمعين والمستمعات. بخصوص الطسات بالشارع، والله انا اشتغل بتاكسي بالي وبالشارع يعني، ومرات علي بين الطسات كلها، بس انا عجبي يعني دول المسؤولين اللي يروحون ويجون. ندري هم سياراتهم كلها تاهوات ونفخ وهذا وما يحس بالطسه، بس يعني على الاقل من تفوت وتشوف هاي الطسه اخابر على ابو المجلس البلديه اللي بهذا الشارع، عمي تعال تركوا طسه بفلان مكان، وهاي الطسه هيك وهيك دا تسوي مأذيه العالم. هسه احنا ايش نروح بعيد؟ هسه احنا هاي الصعده مال جسر مال بغداد الجديده.
0: تحياتي لك سيد، يعني هو ما يخفى على حضرتك وعلى السامعين انه هذه كل طسة هي فائدة لهم، هذا مشروع بوغة لهم، كل طسة هي مشروع خمطة ان صح التعبير. فمو من مصلحتهم انه تكون الشوارع سلسة ومبلطة ونظيفة وما الأوادم وما الحكومة آدمية تقود أفراد أوادم. هاي كل طسة هي بيها براميل طرشي مدفونة بالفسفيسو. أوكي أوكي. تحياتي لك سيد ونورت. يوسف من سيدني، يوسف عشي دزلي صور الحدائق مال السويد، ما ادري استراليا، ما ادري هاي والله عبالك ذكاء اصطناعي اقسم بالله. ودرجة الحرارة بسيدني الان 17 درجة مئوية، المفروض الظهر لان هم دي يتغدون. اما التفاح الواقع بالقاع وما حد ما حد النوبة ما حد ماكله، حتى الدود ما يريده

0: حتى حشراتهم عيونها مليانة، والله العظيم حيواناتهم عيونها مليانة. احنا هنا نشوفه اش كبره ويلهط على طول وعينه مدى تنملي. الله أكبر. تحياتي إليك. ننتقل إلى الأستاذ سعد الحسيني، حياك الله سيد سعد الحسيني.
1: السلام عليكم، أسعد الله صباحكم بالخير والبركة ستبان أختنا الجميلة رائعة، وحبيت أصب عليكم وآسف على القطاع، بس على قول ذاك السيد الشعر الجبل عريان السيد خلاف يقول التمن علي مشتتات البال
0: وانفض النفض ولا تشني،
1: وآسف على طالب.
0: ألف تحية إليك واسم الله عليكم من المشتتات. شوفوا فعلا إذا تشوفون هسه بالشوارع الناس السوق بالها مشتت، ما يعرف العراقي أبو البيت يعني رب العائلة أو الأم، يعني بالنا مشتت، شي يم الأولاد، شي يم البيت، شي يم المصروفات، شي يم المسؤوليات، العمل، الطريق، الطسات، السيارة، القرار، المعاملة الفلانية، زين شلون هاي راح تصير؟ فهاي كلها مشتتات أحبابي، ولذلك تشوف العراقي مشدودة أعصابه، مشدودة أقل شيء ممكن أن يستفزه، يرجع للبيت مشحون ما تقدر تحكي وياه، وهي مشحونة زين، وهي مشحونة لأن هو طالع من البيت حتى يجيب لهم أكل، أو مشحونة من الأولاد من هي قاعدة بالبيت مشتتة. نورت، شكرا جزيلا أستاذ سعد. أبو عبد الله الغالي مرة أخرى أعتقد.
2: ورحمة الله وبركاته.
0: أول مرة.
2: صباح الخير ست بان الطيبة، صباح الخير أستاذ وسام، صباح الخير المستمعين راديو رشيد. طبعا اكو فيديو منتشر، مدير بلدية الديوانية اعتقد يركض ركض على ابو الستوتة، عبالك لازم فشي، والله ابو الستوتة دي تكرمين انقاذ ودي مسوي انجاز. هاي واحدة. اثنين طبعا بالتسعة تسعة ونص واحد وين مقل بيروتي هناك عشط تكرمين النفايات مال مدينة الطب على نهر دجلة يذبوها. نعم. زين دايرين ينتقمون من عندنا، ما يريدونه والله يا ست بان، ما يريدونه ما يريدونه هذول الناس، ما يريدونه، وعشت انواع التعذيب اللي يعذبونه، بس احنا مثبتين، احنا ما نطلع، احنا ناس عادي عندنا. فيا ست بان ما يخافون الله، احنا شوف خافي من اللي ما يخاف الله، ولا تخافي من اللي يخاف الله، والله والحمد لله على كل حال.
0: حياك الله، صباح الورد عليك. هم شايف اللي جاي كحلها عماها، هم ما يعرفون يشتغلون، النوبة من يشتغلون يسببوا لك مشكلة أخرى، فما دا يعرفون، مو شغلتهم، ما حد أخذ الـ الـ الـ المسؤولية اللي على عاتقه وكان محترف فيها، مثلا حتى اللي ضمن تخصصهم طلعوا ناجحين بالخمس درجات وبالعشر درجات وبالدرجتين، لو صاعد بالغش، وإلا الشاطر يبين بعمله. فهو يعني النوبة من يشتغلون، من يريد يسوي لك شيء النوبة يسبب لك مشكلة، فحتى شنو شايف هاي الشنة اللي يقولوا لها غسلي المواعين تقوم تكسر لها أربع مواعين، كل ما تغسل المواعين تكسر، لو تطبش، لو العفو غير نظيفة غير مرتبة، ليش حتى ما حد يقول لها قومي غسل المواعين بعد، ده تأيسهم. فإحنا هم نفس الشيء، حتى إحنا نقول هذول هو اشتغل ولا ما اشتغل، شغلة ايش خليك بابا قاعد، المهم الماسترات، كل واحد ماسترين وثلاثة وأكثر، وها هي عيشوا على هذه، والحمد لله عندكم سيارات، لا نجيب لكم جمال، جمال حصن، معدكم تليفونات، معدكم حسابات انس، ومع بالهم هم انطونا الحسابات مال الانستغرام هاي يعني على اساس مال العهد الجديد والله. زين، حي الله المهندسات الجميلات، تحيه الى كل مهندسي ومهندسات العراق، ومنهم المهندسه المحترمه الست شمس. بونجور حبيبتي.
3: صباح الخير، صباح الحب، صباح الامل، صباح الخير سبان حبيبتي. بس يعني ليش هالطاقه السلبيه من المستمعين؟ الله يخليكم، استمنا بادين يومنا. يعني هاي قرروا تتعايشون ويا واقع الحال، يعني احنا من واقع الحال نطلع شيء زين ويا نفسنا، كل واحد يشتغل حوالين نفسه راح نشوف ان شاء الله المجتمع يصير احسن اذا الله سهل وكتب لنا التوفيق. صباح الخير على العراق كله، وصباح الامل، وشويه طاقه ايجابيه شويه، يعني ما نريد هواي.
0: والله حقك حبيبتي، أنا هم لاحظت هذا الشيء، بس حقهم، لأنه واحد تخيلي شموسة، واحد طالع على باب الله، يمكن ما عنده بس هالفلوس اللي بجيبه، وقاعد بطسة ذبيها 140,000 كله، لأنه هو تحت رحمة حكومة، حكومات يعني، ومسؤولين غير مسؤولين، تمام؟ فاحتمال عنده مشاكل أخرى، احتمال مريض، احتمال هو هذه كل طاقته. فباقي الأمور ترى لولا أن العراقي عنده طاقة إيجابية ما يصمد ويستمر، هذه الاستمرارية والإصرار على الاستمرارية، تمام؟ مع ذلك كل الحق وياك، صباح الطاقة الإيجابية واليوم الحلو إن شاء الله، وشمس مشرقة رائعة كوجهك الطيب حبيبتي. إلى أبو ليوثي وحيد الدليمي، حي الله الغالي.
4: صباح الخير، صباح السعادة على ستبان الغالي أمير، تحياتي للأستاذ المخرج ستبان. بما أنه أنت يعني ما شاء الله عليك صوتك مسموع، وذاعت الرشيد مسموعة بكل دوائر الدولة والوزارات وغيرها، فراح أقدم مناشدة عن طريقك، يعني يا ريت إن شاء الله توصلوا ويسمعون صوتنا. ستبان، الماي اللي يعني هسه افتهمنا ماي غير صالح للشرب، بس أيضا غير صالح للغسول. الماي ده يجي ماي الإسالة، تكرمين ريحته لا تطاق، خايس يعني، مع المجاري قبل جايبين من المجاري محاولين على الإسالة، يعني الله أكبر. يعني حتى هذا المي، يعني قبل كنا جهال وبالمدارس نفتح الحنفية مع المدرسة نشرب المي زلال، هسه نغسل بيه ما نقدر، ريحته نتنا بشكل، الله أكبر عليهم. كهرباء زبالة، المي زبالة، من الله لا يوفقهم إن شاء الله دنيا وآخرة. تحياتي لك.
0: الله محييك أبو ليوثي. يعني ما أعرف وزارة الموارد المائية الجهة المسؤولة عن أعمال كري الأنهر ممكن، أو تصفية المياه، أو يعني إيش ده تسوون؟ العفو، إيش ده تسوون وإيش ده تشتغلون ووين يعني؟ ما أعرف بس شنو ما أعرف يعني؟ أنتوا حالكم حال باقي الوزارات، مو أني ذكرت البارحة، هي ماكو وزارة تقدم ما عدا وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية فقط يشتغلون، أما باقي الأمور الخدمية فهم مجرد ما استراد الدام تروح تمشي هيكي، شايفين هيكي فد ناس من ورق يرحون ويرجعون، لا نفع لا دفع.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. انها التاسعه بتوقيت الرشيد اف ام. حساب زناقين من المصرف الاهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت اكبر والفرحه اكبر. 600 الف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب اسبوعيا موزعه على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات بي ام دبليو اكس 1 موزعه على 6 فائزين سنويا. اما الجائزه الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على

0: إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM إذاعتك.

يكون بمتعب، مضغوط أو حتى يخطأ بدون قصد. ولو قررنا نحاسب كل شخص على كل كلمة وكل حركة وكل موقف وكل زلة، فبالنهاية رح نلقي نفسنا وحدنا، لأن الكمال ما موجود عندنا، الكمال لله.

يعني أحيانا الصديق يتأخر بالرد، ينسى مناسبة، أو يمكن يحكي كلمة ما كان يقصد بيها جرحك. إذا كل مرة وقفنا عند هذه التفاصيل وخلينا العتاب أكبر من المحبة، فراح تتحول العلاقات إلى ساحة محاكم، مو مكان للأمان، لتبادل خبرات، لراحة نفسية. العتاب بحد ذاته مو غلط أحبابي، بالعكس هو دليل اهتمام، لكن بشرط يكون بوقته وبأسلوبه وبقدره، لأن كثرة العتاب مثل كثرة الملح بالأكل، حتى لو كانت النية طيبة بالنهاية راح تفسد الطعم. وأكو فرق كبير بين الإنسان اللي يغلط كل يوم بنفس الغلط وما يهتم لمشاعرك، وبين إنسان عزيز زل مرة مرتين. الأول يحتاج موقف منك، والثاني يحتاج احتواء. مو كل هفوة تستحق خصام ومعارك، ومو كل كلمة تستحق نهاية علاقة.

أنا وياكم الحياة علمتنا أنه العلاقات الناجحة مو هي العلاقات الخالية من المشاكل، وإنما العلاقات اللي يعرف أصحابها شلون يتجاوزون، شلون يسامحون، شلون يغضون النظر، شلون يفوتون بعض التوافه، وشلون يحافظون على الود حتى بوجود الاختلاف. شوفوا أقولكم أحبابي، ترى مرات التغاضي مو ضعف وإنما نضج، ومرات السكوت عن موقف صغير هو حفاظ على عشرة حلوة، ممكن 10 سنين. لأن أكو أشياء إذا وزناها بالعقل نكتشف أنه هي أصغر من أن نخسر بسببها شخص وقف ويانا، صاحب معشر حلو، كلمة طيبة، أخلاق حلوة بظروف صعبة والوقت الأعوج، أو ممكن فرح الفرحنا، أو كان سند إنا بيوم احتجنا. فخلونا نتذكر دائما مو كل معركة لازم نخوضها، مو كل خطأ لازم نفتح له ملف ونخلي تحت المجهر. بعض العلاقات تستحق ننطيها فرصة ثانية وثالثة حتى، لأنه الإنسان يعرف بمجموع مواقفه مو بموقف واحد ونحكم عنه. وغلطان اللي يقول أني أقيس البشر من أول نظرة. أحب أقول له أنت أعمى عن الخبرة والحقيقة. وبالنهاية إذا تريد تحافظ على صديق حقيقي، اتعلم شو وقت تعاتبه، وشو وقت تعذره، وشو وقت تبتسم وتقول ما تستاهل هاي الأمور الزعل. لأن الأصدقاء الحقيقيين عملة نادرة، والسنين أثبتت إلكم وإلي أنه كسب إنسان مخلص أصعب هواية من كسب أي شيء ثاني. فخلوا قلوبنا أوسع من الأخطاء أحبابي، وعلاقاتكم أكبر من التفاصيل الصغيرة، لا تتعمقون، لأنه التسامح مو تنازل، التسامح فن وذكاء، واللي يتقنه يعيش براحة حيحمد الله عليها طول العمر، ويخلي الناس تبقى حواليه بكل محبة وبكل احترام.

اكتشاف مليارات جديدة وافتتاح ملفات المشاريع المتلكئة وبدء تقييم فرص الاستكشاف في كركوك وأمور أخرى فيما يخص التربية وأيضا عن الزيارة الأربعينية وأكثر أكثر من العناوين الصباحية الصادرة لهذا اليوم في الصحف المحلية العراقية. نبدأها بالصباح في عالم عراقي. ضبط 27 مليار جديدة في قضية الجميلي واستمرار ملاحقة المتورطين. مبادرة نيابية لتشريع قانون الرقابة الوقائية. التوجه نحو بناء شراكات اقتصادية مع لبنان. وحددت المواليد المشمولة بالتسجيل. التربية اعتماد نظام الصفوف المبكرة. تسجيل 3450 موكبا في بغداد لخدمة الزائرين. وتنفيذا لمذكرة التفاهم مع بي بي النفط بدء تقييم فرص الاستكشاف في كركوك. واشنطن تعلق خطط توسيع حملتها العسكرية ومباحثات أمريكية عمانية لتأمين مضيق هرمز. في الصباح أيضا وفي الصفحات الداخلية آمدي والزيدي ناقشا مع نواف سلام تعزيز المصالح المشتركة. العراق ولبنان يبحثان التنسيق بشأن تطورات المنطقة. الزيدي يوجه بإعداد نماذج متقدمة للنهوض بقطع النفط. الخدمات النيابية تعتزم استضافة محافظ بغداد وأمين العاصمة. والبرلمان يفتح ملف المشاريع المتلكئة. يا الله! البرلمان يستضيف اليوم وزير الكهرباء ومناقشات لإقرار قانون جرائم تكنولوجيا المعلومات. النزاهة تفكيك شبكة خطيرة تمارس عمليات التزوير وإحباط محاولات أو محاولة للاستيلاء على قطع أراض في الديوانية. تفاهمات لاستكمال الكابينة الوزارية منتصف آب المقبل. وأيضا بالتزامن مع تفعيل مجالس حماية وتحسين البيئة في المحافظات تحركات برلمانية لنقل الأنشطة الملوثة إلى خارج المدن. في صفحة محافظات الدخيل يكشف عن مخرجات زيارة الولايات المتحدة. نينوى شراكات مع واشنطن لتحديد

الرعاية الأسرية، ومع تضاعف أعداد المراجعين للمراكز المتخصصة، جمعية مختصة تقول: العراق بحاجة إلى مسح وطني لاضطراب طيف التوحد. من الصباح مستمعينا ننتقل بكم إلى عناوين صحيفة المشرق.

على الصفحة الأولى للمشرق: هرم أموال الجميلي، ضبطوا 27 مليار دينار مخبأ لدى متورطين بقضيته. المالية النيابية تحسمها لا موازنة ل2026، وقانون الاقتراض يصل رئاسة البرلمان. برنامج نيابي لاستضافة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات بسبب منح عشرات التريليونات خارج سقف القانون. رفض نيابي للقراءة الثانية للحسابات الختامية للأعوام 2012 إلى 2015. البصرة: الكويت تعيد فتح منفذ العبدلي مع العراق، والعراق استمرار عقود النفط الأجنبية رغم تداعيات التوترات الإقليمية. غدا الزيدي إلى أنقرة لبحث جملة ملفات مشتركة. الشرع يؤكد العلاقات مع العراق تشهد تحسنا مستمرا، إضافة إلى توقيع تفاهمات لتطوير حقل عكاز. العراق يوافق على مشروع خط نفط إلى سوريا. في الصفحات الداخلية وتحديدا في صحيفة تقارير وأخبار من المشرق نطالع: مع تزايد أعداد الزائرين شركة المسافرين تواصل نقل الوافدين من المنافذ الحدودية. محافظ بغداد من اليوسفية طريق يا حسين بطول 2 كيلومتر إنجاز مرتقب خلال 72 ساعة وافتتاح قبل الأربعينية. ارتفاع مرتقب بدرجات الحرارة ونهاية وشيكة لرياح البوارح في العراق. أزمة الكهرباء تربك استعدادات قضاء الهندية لاستقبال زائري الأربعين. والمدير العام لدائرة مدينة الطب يلتقي عددا من المواطنين أصحاب الحالات الإنسانية. خلال زيارته محافظة بابل، مدير عام المديرية العامة يتابع أعمال مشروع ماء المسيب الإسكندرية جرف النصر في محافظة بابل. معاون مدير فرع توزيع كهرباء الكرخ يجري زيارة ميدانية إلى قسم مبيعات الطاقة. الجبهة التركمانية في بغداد تشارك في أعمال مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة. جولات بغداد الليلية تتحول إلى إكسبلور وصالة عرض للريلز، وتمتد إلى 263 كيلومتر. تفاصيل: سكة حديد خسروي خانقين بين العراق وإيران. نكتفي بهذا القدر من العناوين الصادرة في صحفنا لهذا اليوم، وبانجور يستمر.

0: الروح انه بتنعكس عليها وتصير هي طاقه سلبيه.
1: بالضبط.
0: هو هيك. تحياتنا للجميع، اخوكم احمد ابو دله.
1: الف تحيه لك ابو دله الغالي، صباح الورد عليك. اما ما انعكس علي فانعكس هو. زين. اسال الصبر الاهلي ان شاء الله يا ربي ازمه وتعدي. ازمه وتعدي. والله فت جاي فرحانه، ادخل للاستوديو ماكو هيك طاقه ايجابيه، ما اعرف شنو هيك، وقهوتي وميتي وضحكتي وميكروفوني وانتو استاذ وسام والدنيا الحلوه، بس اقول المسجات واشتغل خبزك خبز العباس. لا تتمشوا فرحانه. تعالي تعالي. تعالي من فرحانة. بس شو تسوون يا حبايب؟ يعني شو تسوي واحد إذا ما يحكي طق؟ والله يلا الله كريم والأمور تصير طيبة ويمضون ونبقى بإذن الله. إلى عمر سعود، صباح الخير.
2: صباح الخير ستوان، صباح الورد عليكم. جبتوا عطسات ستبان، إذا شوفون الطريق من جسد ديالة
3: اخرج يمينا
2: لا في الكسر مان باك، إلا عذاب إلا احنا عايشين في قندهار. مفتوح سايد على سايد وطسات ومهجوم هجيمة، والله إذا شوفين المنظر مع احتراماتي للكل، فانت منظر تعبان كلش تعبان. هذا ما تقل العاصمة.
1: يعني هو غير مجالس البلدية بعد، المفروض الدولة تسوي عليهم حملة. مجالس البلدية ما دي يشتغلون، ناس ما تشتغل أو يجوز ما تعرف تشتغل، يعني مو بالضرورة هو ما يشتغل لأنه ما يريد يشتغل، ما يعرف يشتغل. شو رأيكم نقول لهم شنو واجباتهم مجالس البلديات؟ جوز ما يعرفون. وللناس اللي تسأل ليش هو هذا شغل المجلس البلدي أو دوائر البلدية عفوا، طبعا من أهم الدوائر الخدمية هي دوائر البلدية، تتولى إدارة الشؤون العمرانية وتقديم الخدمات اليومية المفروض للمواطنين بهدف تحسين البيئة الحضرية وتنظيم المدن والمحافظة على المظهر العام. أولاً على عاتقها الخدمات الأساسية والنظافة، رفع النفايات المنزلية والتجارية بشكل يومي، كنس وتنظيف الشوارع والأرصفة، غسل الساحات العامة والأسواق، مكافحة الحشرات والقوارض والحيوانات السائبة، تنظيف المجاري المفتوحة ومنع تراكم المخلفات، توفير ونشر الحاويات في الأحياء السكنية. 2. من ناحية التنظيم العمراني والبناء، تشمل منح إجازات البناء والهدم والترميم، مراقبة التجاوزات على الأراضي والأرصفة والشوارع العامة، تطبيق التصاميم الأساسية للمدن والأحياء، وتنظيم استعمالات الأراضي سكنية تجارية صناعية خضراء، إزالة الأبنية أو الأكشاك المخالفة وفق القانون. 3. البنى التحتية والطرق، تشمل إنشاء وإكساء الشوارع وتبليطها. أعيد، إنشاء وإكساء الشوارع وتبليطها. 2. صيانة الطرق المتضررة والحفر، إنشاء وصيانة الأرصفة، صيانة شبكات الإنارة العامة، صيانة الحدائق والمتنزهات العامة، نصب وصيانة العلامات المرورية والمقاعد والسياجات. انطوني وحدة مدى يسووها من هذني ماكو. هيجي بس يصبغون بالحيطان، ما أدري شو يلطشون، خلون باودر للحيطان ويسكون يكنسون ويزقون السيارات يا زرع. زين. رابعا التشجير والبيئة، زراعة الأشجار والزهور في الشوارع والجزرات الوسطية، إنشاء الحدائق العامة والمحافظة عليها، تنفيذ حملات التشجير وزيادة المساحات الخضراء، الحد من التلوث البيئي وتحسين المظهر الحضري. خامسا الأسواق والمحال التجارية، تنظيم الأسواق المحلية ومنح إجازات ممارسة بعض الأنشطة البلدية، متابعة النظافة العامة للمحال والأسواق على أن ما تأخذون رشوات وتعوفوا، إزالة التجاوزات والإشغالات التي تعيق حركة المواطنين. سادسا نقطة كلش مهمة، الرقابة والمتابعة، متابعة المخالفات البلدية، إزالة التجاوزات على الأملاك العامة، تنظيم الإعلانات واللوحات التجارية، مراقبة التزام المشاريع بالشروط البلدية، وخدمات مجتمعية أخرى اللي هي صيانة الإنشاء وصيانة الحدائق والملاعب، توفير أماكن جلوس واستراحة للمواطنين، حملات توعية المفروض، تعاون مع الدوائر الحكومية أثناء الطوارئ والكوارث، توفير بيئة نظيفة للمواطن وصحية، تقليل انتشار الأمراض. والله هاي الضحك الباقيات بصراحة، يعني لا حفر سدوها، لا كسوا الشوارع بإكساءات حقيقية، لا سووا الإنارة بالشوارع، لا وهكذا. سامر من أمريكا، صباحكم بان ستبان، أحييكم من أجواء ليل كاليفورنيا وأصبح عليكم وعلى الجمهور الكرام. درجة الحرارة في سيدني كاليفورنيا وسيدني 17 مئوية، لأن عندهم شتاء حاليا. سبحان الله، هم عكس الكرة الأرضية. ربي يسعدكم ويسعد جمهورنا الكريم، وربي يجعلها صباحات بغدادية مباركة. آمين يا أخونا الطيب العزيز، كل التقدير. علي محمد، صباح النور والعسل من بابل، أهلا وسهلا. علي الشجيري، حكمة اليوم، إذا لم يعجبك المكان تحرك فأنت لست شجرة. تحرك فأنت لست شجرة، تحرك. ما عجبك، ما عجبكم العراق، سافروا، لستم أشجارا. تحياتي لك علي الشجيري، حبيت يعني. أوكي حلوة هاي، شي ما يعجبك تحرك عنه، غير مكانك، غير جوك، غير طبعك. لا طبعك عوفة، ذولاك ليش ما يتحركون؟ هم أشجار؟ لا ذولا مو أشجار، ذولا كوم أحجار. وحيد الدليمي من جديد بعث لنا فويس.
3: صباح الخير مرة ثانية ستبان الغالية، تحياتي للأستاذ المخرج ستبان. يعني أنا بصراحة دايخ موضوع جميلي.
1: نعم.
3: يعني شايفة مثلا من عصابة بايدين بوقة كبيرة، والشرطة تلزم بس واحد من عندهم، فهذا البقية شو يسوون؟ يجون علي يدزون وساطات، يقول أبا شيل الدعوة أنت وحدك، وبعدين إحنا نجامع عليك وهذا من الملك ونطلعك من القضية. ولا كان شغلة الجميلي هاي يومية 20 مليار، 100 مليار، يعني هذا كل، يعني بس هذا إذا صدق إن موازنة مع الدولة، يعني ما حاجة يقترضون، يعني والله العظيم يخبلوني عبالهم. الشعب العراقي مغفل يضحكون عليه، يعني ترى الشعب العراقي أكبر من هذا الموضوع، أكبر من هذا الغفل اللي يصورون أنه الشعب مغفل، بس ما أدري يعني يضحكون علينا على نفسهم على
1: والله هي صارت، ما صارت السالفة مو حلوة، يعني صارت قمنا نشعر بالكآبة إذا ماكو خبر إنه لقوا للجميلي كذا مليار. يعني صار عندنا مثل جمعة مباركة هذا الموضوع. مثل صباح الخير، مثل أدعية الصباح للدزوها. المفروض إحنا يوميا، أنا منك قعد الصباح المفروض أشوف تم العثور في قضية الجميلي على كذا مليار. هاي تبقى ويانا للأجيال القادمة. وهذا إن دل على شيء، دل على أنه هو كان فعلا نهاب. بعدين هو بالنفط عيني، وهذا واحد منهم. أما بقية السبحة فجعلهم الله فرطة إن شاء الله. إن شاء الله راح إحنا نشبع هذه جمعة مباركة تم العثور على 100 مليار، 15 مليار، 6 مليارات، 12 مليون دولار، ال ال ال ال ال ال وهلما جرى. زين، ماكو شغل وعمل، كأنه هو باعوا. إلى أن وصلنا إلى مرحلة نقول شنو هاي سوا بلا ملح؟ لا، هاي هم دي يسوون هيجي ويذبوها براسه. بس تو لا تستبعدون، لا تستبعدون، هي صدق صارت بلا ملح، بس لأنه هم باقوا بلا ملح، باقوا إلى الحد اللي ما معقول. وهذا هذا الزورية مالتهم بعد الحيتان الكبيرة. شقد بيه فلوس العراق؟ الله أكبر.

0: أخونا الباشق مشاركنا بفويس، حياك الله.
1: صباح الخير ستبان. ستبان نكتة على السياسي. ستبان سياسي عنده حاويات وعنده سيارات وعنده بضاعة بالصين وجاية لرب العالمين، يا رب الحاويات يا رب البضاعة يا رب السيارات، بصفة واحد فقير جاي يدعي يا رب العالمين بك تطلع السلفة من 100,000 يا رب العالمين. بار عليه قال له شنو؟ قال له سلفة من 100,000. قال له هكاي ورقتين ولد لهي.
0: استغفر الله العظيم، والله هم لا دين ولا ولا كل أمر سامي. ياسر العزاوي صباح الخير أخوي.
2: مرة ثانية طبعا ونعتذر، يعني خاف نضيف بصمة داخل. ستبان شو اسمه ماكو ما متواجد دائما على الراديو، هاي فترة احنا دائما هذا اللي ماني يخابر دائما احلى بنو الطيبة، هو يمكن برشلوني اعتقد. ما في قبل كان مشاركات يومية
0: أبو موسى العزيز
2: إن شاء الله أسأله، يمكن برهومي ما أعرف شو اسمه، والله ما أعرف يعني نابات واحدة تخون الذاكرة. تحياتي لكم إن شاء الله يكون بخير.
0: ألف تحية إليك، والكلام عن أخونا أبو موسى الطيب ألف تحية إليه، وصباح الورد عليه وعلى عائلته. هو لا هو اعتذر من عندنا واستسمحنا بأنه فترة محرم وما بعد بأيام يعني راح يكون مشغول في خدمة الزيارة والزوار والتزامات الأخرى طبعا، فهو موجود وإن شاء الله بعد زيارة الأربعينية راح يستأنف وجوده في بانجور. تحية إلك وشكرا لأن ذكرت أخوك، وتحياتنا مرة أخرى إلى أخونا برهم إبراهيم النعيمي. سحورة الست الجميلة سحر الخفاجي، صباح الخير حبيبتي الغالية. أنتي أنا أعترض على بلد الكفار، هم بلد الإنسان والإنسانية. أي لا إحنا يعني إحنا دنقول هم ما يقلوا عنهم، يعني ذولا كفار وكفار هم يروحون يتونسون يومهم، والله لو يذب العمامة لو يذب الطربوش لو يذب الهاي، وراح لبس لكاسكيته ولبس البرمودة وذاك الشاب السبورت الحلو المتصالح ويا نفسه والحلاقة الحلوة والنظارات الماركة والكلام اللطيف الظريف. هو يجي هنا وينقلب سايكو علينا، رأساً يذكرنا بالموت وبعذاب القبر وبالآخرة، ولك وكلني هسه وخلى موت بعدين.

0: والكارثة وين؟ الكارثة إنه هالأشكال لا زالت تنطوي على بعض السذج، لا زالوا بعض الناس يصدقون وواثقين ومن يذكرون اسم فلان وأخاف واحد يحكي يقول له استغفر ربك استغفر ربك هسه يشور بيك. زين هم ذولا نفسهم اللي يخلون الكرين ينطيهم امرادهم، كرين قلابي بالشارع، فرشة مال شعار، والله العظيم أي شيء ينطيهم امرادهم، أي شيء هم يقول لك على نياتنا، نيتك ما جابت لك سياسي بخير، يطالب بمصالحك، يعيشك عيشة إنسان مو عيشة حيوان أجلكم الله، لأنه الحيوان هو اللي يتآلف مع هذه الظروف. وأحيانا نشوفوا هسه القطط تروح على المكان البارد تدور، تريد والله روحها رايحة، حتى الحيوان ما يتآلف ويا هذا الموضوع. أنت كبشر قيمتك بعتها ليش؟ على مود هو يتنعم بالسبالت وبالمليارات وبالمفطح والمفلطح والسيارات الفارهة والفلل والجميلات المجميلات وصاحبات السيليكون والسفرات والبحار والبرمودات والكاسكيتات وغيرها من الملذات، ويجي هنا يدور براسك آخرة وحلال وحرام، وحرم عليك اللحم وقلك حللك العظم، لا تاكل لحم أكل عظم، ما عندك فلوس عادي تعيش بألف دينار، لا تاكل نساتل، لماذا لا نأكل نساتل؟ أهي رجس من عمل الشيطان؟ علمنا على مود نقتصد وهو ويا القهوة مالته هذه الدارك والماكنتوشات والشوكولا، أنواع الشوكولا وأنواع الحلويات اللي ما لذة وطاب، وأنواع التمور وأنواع أصناف القهوة، وكلها دلال مذهبة وفناجين مذهبة، وهو أبوه كان راعي عند الشيخ، فقر وهو فقر وتبقى فقر. علاء أبو آدم شاركنا ب 17 ثانية جميلة، حياك الله.
1: صباح الخير ستبان عليك وعلى كل كادر إذاعة الرشيد المحترم، ونخص بالذكر المخرج المبدع وسام ماجد، وتحية إلى كافة المستمعين من داخل العراق خارج العراق، أخوكم علاء أبو آدم، تحياتي.
0: كل التقدير والتحايا الحلوة لك أخونا. عباس الحمداني مشاركنا ب 54 ثانية حلوة.
2: وموسى العزيز ملتهي بغير قناة عيني، تحياتي لكم. عباس الحمداني يرحم والديك، سيت الصبح واحد دز لي صور ما ادري شنو، قلت منظر طبيعي الله يستر عليه ان شاء الله، سيت والله اذا ناشد بس بيناتنا الله لا حد يزعل، رحم على والديكم دول اهل البعران، هسه احنا ما تقول وين رجعنا، اهل البعران المشاية على عيني وعلى راس ابو عبد الله واللي يمشي لابو عبد الله، بس يعني على السريع يمشون بعران وشادين السريع محمودية همات صغار الله سايق البعير يكتر على صفحة ويروح لأبو عبد الله يروح ويرجع بالسلامة إن شاء الله. تحياتي لكم. عباس الحمد لله،
0: حياك الله أخوي عباس. هسه مناشدة مني، هو البعران بيها راديو يسمعوني بيها، وين هسه راحة ووصلة؟ هم يردون يأدون طقوسهم بهذه الصورة اللي هي قد تكون مؤذية للمرة، حالها حال السيارات، بس هي شوارعنا كلها طسات وصحراوية، وهذه فهي مال بعران، والله مال بعير، بعير والقافلة تسير

0: هو احنا لازم نحضر خيم ترى، يعني نحضر خيم ونصبها على قلب السطوح بالليل للنوم. والله انه بيجيك الذبان من الصبح. يلا اي بعدك مكثر يا يا مكثر الذباب والفاسدين في حياتنا. لما مع كل صباح هو بداية جديدة فابتسم بالله. صباح الخيرات والمسرات بانو وسام، شكرا حبيبة قلبي. الأستاذة السحر، لماذا اليوم لا توجد اتصالات؟ لأننا نتكلم في البعير ونتكلم فيما لم يقدمه البعير، إنه يأكل الحرث، يأكل الأرض والزرع والحرث والحجر والميت والحي، ويملأ الكروش بلا تقديم. فانشغلنا بهال أقولكم والله يا ريت لو نأخذ اتصالات أستاذ وسام، فد اتصالين ثلاثة أريد أحلها ويا المستمعين. شلون نجوز من الحكي عليهم؟ شلون نجوز؟ يلا خابروني خابروني، خلي أحبابي شلون أجوز من الحكي. عافية أنا طاقتي ترى، أنا مرة أضحك يعني من الصبح لليل أضحك، ما ألقي واحد أضحك على نفسي مرات والله أقول يعني. فخلي نضحك نتونس هذه، أما نحكي ذولة سالبين طاقتنا وهم دا يعيشون ويسمنون ويفرحون ويأكلون وإحنا ما أعرف شنو، ترى هواية. فخابروني شوية خلي غير جو. عافية يلا مرحبا.
1: صباح الخير
0: مصطفى الراوي، ابقى ويانا عيني على الواتساب. صباح النور حياك الله
1: بتوان وياك مهند السامر رايد.
0: حي الله السوامرة، شلونك أستاذ مهند؟
1: هلا أستاذ، شلون صحكيش؟
0: والله شوية ضجت
1: يا معودة ما تسوى بوجين سبق واني ياك حكينا بعض الموضوع
0: أي.
1: قبل الفترة
0: أي.
1: فهاي الأمور يعني احنا ما المواطن المفروض أو احنا كشعب المفروض هاي الأمور نعرف باعتبار الشخص، احنا نميز الشخص زين من المزيان. فانا قلت لك مره حكيت وياك على موضوع خدمات نفسها، مره قلت لك قبل الانتخابات بشهر صار كشيء يعني مو طبيعي. هسه روح نشوف المدينه
0: شنو اللي صار يعني.
1: يعني اكو شوارع مثلا حفروها وتركوها وراحوا
0: بعد.
1: شفت الوضعيه
0: بعد،
1: شفت الوضعيه، شفت الوضعية لحد الآن والله العظيم شوارع ما تمشي.
0: لا حول
1: يعني الصحراء مرات الميز راح نمشي بالصحراء أفضل ما تمشين بهالقسات والحفر وال. فعلى العموم إحنا مغير جو على البوتش.
0: يعني هم هم اللي بالبيت ما سمعوني، جيراني سمعوني، هو أنا بغداد ما دي سمعون قوة يعني بحت أصواتنا حتى قصة صغيرة قدام شارع العرصات قوة سووها بلدية الكرادة. صباح الخير عليهم، هم زين سووها يعني، همين رادت تسوي حوادث واني واثقة سوى
1: والله
0: حوادث.
1: الحمد لله يوم نعكو شخص مثلا يستجيب لك أمور. احنا هواية حشينا وسؤالتنا وقلنا يا ابا مثلا هاي باعتبار اكو هواية مدن، ما احكي لك على ساعة مرة فقط.
0: نعم
1: يعني هواي مدن تعاني من هذا الموضوع.
0: هسه أنا بصراحة يعني دائما أقول السامرة والديوانية يعني شيء يمرد القلب على اللي شفته بسامرة، يعني فتشي بصراحة ما يسكت عليه. والعتب كل العتب، العتب كل العتب عليكم أنتوا أهل سامرة
1: والله صحيح.
0: أي فألف تحية إلك والنعم منكم، وإن شاء الله الأيام القادمة يعني تكون يقدم.
1: إن شاء الله نتأمل خير، إن شاء الله نتأمل خير
0: يا رب. شكرا إلك يا عيني، ألف تحية إلك.
1: تحياتي للصادر وللمستمعين جميعا.
0: تحياتنا جميعا لحضرتك، نورتني كل التقدير. ناخذ
2: هلو ستبان.
0: هلو
2: ستبان.
0: هلو
2: صباح الخير.
0: صباح
2: بنجور ستبان عليك وعلى المخرج.
0: صباح الورد. من وياي؟
2: ابو علي.
0: اهلا عمو ابو علي الغالي.
2: اهلا بيك والله، سلام لك من 45 مليون عراقي وقبل راسك وايديك على عديده انت مدرسه الفان.
0: الله يحفظكم الي اهلي وناسي.
2: الله ربي يحفظك ويملى الارض من امثالك.
0: الله يطول بعمرك باباتي، شونك عافيتك شلون؟
2: والله على الله يا ترى يوميا اسمعك الى ان ينتهي البرنامج، واليوم اللي ما اسمعك فيه والله العظيم يعني كاني مضيع شيء.
0: يا بعد عمري الله يطول بعمرك
2: يا رب ويحفظك ويحفظك بكل مكروه.
0: باباتي
2: اي يعني هذه عائله سبع البور البيت راح يقع عليهم والله.
0: اي
2: ايه شخص يشتغل بالبلديه خطيه وتعوق من وراء الحاويات، وابن اخوه مشلوله عنده وامه عاجزه وما عنده غير الماء يعني دخل نهائيا
0: زين،
2: والبيت راح يقع علي هاي الصخور مؤجر بيه يدفع 150 بالشهر.
0: اي
2: هذا اولى لو هذه المليارات اللي نسمع بيها وسدد حتى نفسنا عن الاكل يعني هذا
0: لا حول الله.
2: اي والله
0: لا حول
2: والله خطي البيت راح يقع علي هاي السقوط والسقف ماله
0: نوبة يعني جاية شتاء.
2: اي يعني سيدي الله يطول عمره والله يحفظه وينصره، خل ينظر للفقراء بالاراضي بالاراضي الفقراء بالاراضي عند الله عظيمة، الله يكتب له بيت في الجنة.
0: نعم نعم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تكون التفاته من الحكومه حقيقيه لذول الناس اللي على الاقل اللي بيوتهم متهالكه، اللي ما عندهم بيوت، اللي عايشين يعني عيشه البدو الرحل.
2: اي واراضي عندنا اراضي عندنا في كل قضاء وفي كل ناحيه وفي كل محافظه اراضي شاسعه توسع اراضي للناس وخمط الناس الاراضي.
0: اي مو اطلع قرايبي وحبايبي انطيهم اراضي وعلى بوني قدمت للشعب ومطل قرايبي
2: العراقي مو اللي عنده اطفال.
0: اي
2: يعني كل قضاء او كل ناحيه او كل المسؤول البلديه يسوي جرد على الناس اللي قاعدين بايجار وما عندهم سكن وما يملكون اي قطعه ارض في العراق.
0: نعم
2: انطيهم اراضي واقول له روح ابني روح دبر نفسك حط لك تنكات لوكات وعيوبات.
0: تمام تمام هاي. باباتي ان شاء الله يا ربي نشوف خطوات جاده بهذا الاتجاه. كل التقدير يا عمري
2: المخرج
0: الرائع على راسنا على راسنا. تسلم ان شاء الله
2: رئيسنا علي الزيدي ياخذ بيده ويضرب من يد من حديد والشعب كله وياك
0: يا رب ان شاء الله
2: يعني الشعب كله وياك
0: ان شاء الله
2: في الداخل والخارج
0: ان شاء الله
2: نظف البلد من الفاسدين نظفهم لك عند الله سبحانه وتعالى.
0: نعم ان شاء الله يا عيني. تحياتي لك ابونا العزيز المحترم وتحيات لما لك ايضا سلم عليك. كل التقدير لك ابو علي المحترم. احنا خايفين من هاي قبضه من حديد، خاف النوبه على راسنا توقع. ناخذ اتصال اخر. مرحبا
3: صباح
0: هلا
3: صباح العافيات حبيبه قلبي. اريد اغير للجو قلت اتصالات طفت القهوه ددير القهوه درتها على الميز يعني
0: اي جايك رزق يا الله
3: يا الله من حلقك الربك
0: ان شاء الله
3: يرحولك فدوه اي طاقه سلبيه تتسلل لك
0: حياتي
3: يرحولك سبع فدوات
0: حبيبه قلبي
3: على كل حال تحياتي للمستمعين والغالي ابو دله اليوم ما ذكرني. شوفي ابو دله مني شوفي احنا شلون طيبين من ابو دله يقول
0: اللي قلبه من هؤلاء اللي قلوبهم غلف كما ذكر في القران الكريم
3: صحيح.
0: هذا ما تحرك كلمه طيبه قلبك أكيد. صخر جلمود ما حن علي.
3: اي تحياتنا لاولادنا اللي تياراته تعطلت يمه
0: أي.
3: حبيبي ان شاء الله الله يعوضك يوم
0: آمين.
3: الله يعوضك ان شاء الله والله يعطل سيارات اهل البلديه المدراء العامين طبعا
0: نعم
3: موظفين خطيه
0: نعم
3: المدراء العامين ان شاء الله تعطل سياراتهم كلهم دعيت عليهم من كل قلبي من الصباح
0: ان شاء الله يا ربي وما تصلح

0: إن شاء الله. تحياتنا لابننا مروان إن شاء الله، الله يفك أسره.
1: آمين آمين آمين يا حبيبتي، كل التقدير.
0: ما أريدك أبد
1: أبداً
0: عندك طاقة سلبية، خلي
1: أبداً أبداً. على فكرة أنا حاكية هواية بهاي مال الكلمة للطيب الخاطر وكذا، وإن شاء الله تثمر بالطيبين أمثالك يعني.
0: والله أكو هواية ناس طيبين، لعد إحنا شون عايشين الحد هسه، رب العالمين عايف سما فوق راسنا،
1: الحمد لله.
0: أكو طيبين
1: الحمد
0: مثل
1: لله.
0: هذا الحج عمو الله يحفظه، مثل أبو دلة، مثل هذا اللي سمعك كلام حلو يمكن الباشق الله يحفظه، حكى اللي بقلبي
1: يا قلبي،
0: الصحة والعافية،
1: ينطيك العافية.
0: تستاهلين.
1: شكرا
0: حبيبتي.
1: يا عمري انت، شكرا.
0: الحلوات اللي اتصلوا اليوم حلو.
1: نعم الحمد لله عليكم، الله يحفظكم حبيبتي. نورتيني استاذة سحر الخفاجي، نورتيني يا قلبي. شكرا.
0: غيرنا المواضيع على شنو؟
1: أي عاشت ايدك يا روحي، عاشت ايدك.
0: للي قابض ما ادري شلون يريد يضرب من حديد، يعني الكهرباء اربع اطفاء اربعه وساعتين ترافيك لايت،
1: اي
0: يعني شلون هو مو يقول ساعه ما بقي ما ادري شنو بطيخ. يلا هسه اليوم ايش حيسوي الكهرباء؟
1: حلو البطيخ. اوكي اليوم باشر نحكي بالبطيخ. شكرا شكرا حياتي، نورتيني يا غاليه، شكرا جزيلا. اتصال اخير اعتقد. مرحبا. الو الو الو،
2: صباح الخير.
1: صباح النور.
2: صباح العافيه نور عليك، على المخرج كادر جميع المستمعين.
1: اهلا اخويا محمد، شو اخبارك؟
2: والله بخير، انت بخير اكيد.
1: الله ينطيك العافيه. برايك شلون اتجاوز الطاقه السلبيه وما احكي على الحكومه بعد ولا على التقصيرات لانه صارت يخني؟
2: لا ليش تحكي خطيه، والله الحكومه زينه يعني، الكهرباء متوفره.
1: اي
2: نحن ناشدوا انه يطفون الكهرباء مريض، يعني صار كم يوم زينه.
1: ها
2: ثلج ثاني
1: والله،
2: يعني ما حتى الحجه قالت جاب مفصل قام توجعني.
1: والمي
2: فريت السب خليته على الشارع
1: برد الشارع الشارع ويلتهب زين.
2: والله باشر مش قد تحكين قد تقولين. اكيد يعني ما راح يتغير شيء، يعني امانه مو قصرا انه كلامك، بالعكس كلام ذهب وموزون.
1: نعم.
2: وهذا يثبت انه انت عراقيه اصيله وهمك وكل همك على البلد. بس هو ما يفيد يعني، يعني شو تناجدين؟ واحد اثنين. اذا هي من الساس للراس الوضعيه تعبانه.
1: صح.
2: فاني ما يعني امانه من تحكي انت قريب نفسك يعني احتمال تخسرين صاحبك الله لا يقولها، بوجين نفسيا. ما يفيد ما يفيد، يعني احنا صار لنا 23 سنه نحكي. انت إعلامية وشلون نقول معلوماتك أقوى وإدارتك أقوى واطلاعك على الأمور السياسية أقوى. ما يعني ما أعتقد شفت شيء إنه صار 23 سنة شفت شيء تغير.
1: نعم.
2: شيء تغير.
1: نعم.
2: نفس الطاسة ونفس الحمام على قولته عنه.
1: كلش صح. كلش صح.
2: بالعكس إحنا نريد تكونين مبتسمة، يعني أمانة أنت الطاقة الإيجابية لنا.
1: الله يبارك.
2: مو يعني مجاملة.
1: الله يبارك. أمانة. الله ينطيك العافية.
2: والله بتطلعين طاقة إيجابية، متضحكين متشاقين
1: عيوني
2: خاصة متحششين علينا.
1: الله ينطيك العافية وينطيك زوجة ثانية إن شاء الله ويسعدك.
2: 27 فد واحد الريد مو هواي.
1: شنو؟
2: 27 لقوهم البارحة.
1: شنو؟
2: 27 مليار لقوهم.
1: أي شي تريد؟ كم مليار منهن؟
2: بس واحد.
1: شو تسوي بيه؟ تتزوج الثانية؟
2: والله
1: تي والله تقلبي
2: مو
1: يا قلبك. والله مره هاي بمليار شي هاي شكيره.
2: لا عاد عاد الاصدقاء بعد قاعد اكلم ويا خطبتي ورا فرحه الزهره.
1: ان شاء الله خير يا رب.
2: ها ايش صرفت؟ لا والله يحصل 15 14 يسليه. لا والله غير طلباتي كلام ربك تعرف مشتغل بيها احسن.
1: تحية لك كبيرة يا محمد العزيز، نورت أخويا العزيز. أهلا أهلا، تحياتنا إلى مبروك عمر، وتحياتنا إلى هاني الكناني على اللايف ستريم، وإلى نسرين الحبيبة، إلى باسل العراقي، وإلى حربي الغالي، صباح الورد عليك. هيثم الدجيلي دكتور معنا محافظة من الأردن، وسام البحر، وأبو سمرة وكل المستمعين على الراديو على الترددات الرقمية. انتهى بانجور، تضرون باكر وميكروفون بان المسوي ومكسر وسام ماجد هنا على راديو الرشيد.

0: وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل؟ تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد؟
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.

طاب صباحكم وأهلا بكم إلى موجز الأنباء من الرشيد أفهم. رئيس الجمهورية: ندعم كل جهد يرتقي بالعلاقات العراقية اللبنانية ويحقق المصالح المشتركة. الزيدي يؤكد أهمية الدخول في شراكات اقتصادية مثمرة مع لبنان بمختلف القطاعات التنموية. نواف سلام: بعد المحادثات مع الزيدي، لبنان ماض في تعزيز مشاريع الربط والتكامل الاستراتيجي مع دول المنطقة.

رئاسة البرلمان تناقش عددا من مشاريع القوانين المهمة وتعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب. الإعلام الأمني أكثر من 1,500,000 زائر دخلوا العراق منذ الأول من محرم. جهاز المخابرات الوطنية يعيد مواطنا عراقيا إلى البلاد بعد احتجازه في سوريا. إيران إعادة 5 سفن حاولت المرور من مضيق هرمز عبر الممر غير الأهمن. أمريكا وإيران تردان على مقترح باكستاني قطري لاستئناف المفاوضات. الجيش اللبناني قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل خرق التفاهمات وتعيق عملنا بالجنوب. طقس العراق ارتفاع في درجات الحرارة بدءا من يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله
5: يخليك. انت مشو يعني
7: راديو الرشيد اينما تذهب.

0: حاكيكم فيكم طرب يبا فيكم وناسه
1: يلا يلا
0: فيكم طرب
1: يلا يبا
0: فيكم وناسه فيكم طرب وفيكم وناسه وفيكم طرب وفيكم وناسه
2: يلا
0: وفيكم طرب
2: ايوه
0: وفيكم

0: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.
1: جنة جنة جنة بحرين يا وطننا، سعودية يا وطننا، العراق يا وطننا، الكويت يا وطننا، قطر يا وطننا، الإمارات يا وطننا، عمان يا وطننا.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

أهلا بكم من جديد إلى موجز الأنباء من رشيد أفهم. رئيس الجمهورية ندعم كل جهد يرتقي بالعلاقات العراقية اللبنانية ويحقق المصالح المشتركة. الزيدي يؤكد أهمية الدخول في شراكات اقتصادية مثمرة مع لبنان بمختلف القطاعات التنموية. نواف سلام بعد المحادثات مع الزيدي لبنان ماض في تعزيز مشاريع الربط والتكامل الاستراتيجي

0: الربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر. من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. الزيد يؤكد أهمية الدخول في شراكات اقتصادية مثمرة مع لبنان بمختلف القطاعات التنموية. التربية تسجيل مواليد 2020 وكانون الثاني من عام 2021 بالصف الأول الابتدائي واعتماد نظام المستمع العام المقبل. الخارجية الإيرانية قررنا تعزيز التعاون والاتصالات مع إقليم كردستان العراق لمواجهة الجماعات الانفصالية. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء علي فالح الزيدي في بيان أن الزيدي ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلم ترأسا المباحثات التي جرت بين البلدين والتي انطلقت في العاصمة بغداد بحضور عدد من الوزراء من كلا البلدين، حيث أكد رئيس الوزراء بحسب البيان على عمق العلاقات بين العراق ولبنان والحرص على تطويرها وأهمية الدخول في شراكات اقتصادية مثمرة في مختلف القطاعات التنموية. عقدت رئاسة مجلس النواب اجتماعا لبحث عدد من المواضيع المتعلقة بسير عمل المجلس، وفي مقدمتها مناقشة عدد من مشاريع القوانين المهمة التي ستدرج على جدول أعمال جلساته خلال الفترة المقبلة، إلى جانب بحث سبل تعزيز الدور الرقابي للمجلس بما يسهم في الارتقاء بالأداء التشريعي والرقابي. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية كريم السيد أن التسجيل المركزي لتلاميذ الصف الأول الابتدائي الذي سينطلق مطلع شهر آب المقبل سيكون حصرا لجميع مواليد عام 2020 إضافة إلى مواليد شهر كانون الثاني من عام 2021 فقط. وأوضح أن التسجيل سيكون وفق الرقعة الجغرافية والطاقة الاستيعابية لكل مدرسة، على أن تتم متابعته من قبل أجهزة الإشراف التربوي في المديريات. أعلنت وزارة الموارد المائية أن الخزين المائي في العراق يشهد وضعا ممتازا، فيما أشارت إلى أن نسب امتلاء السدود الرئيسة تتراوح بين 70% و80%. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال أن وضع الخزين المائي ممتاز في جميع السدود والبحيرات، حيث بلغ حجم الخزين المائي مع نهاية فصل الربيع وموسم ذوبان الثلوج نحو 34 مليار متر مكعب أو يزيد، في تحسن كبير مقارنة بالعام الماضي. أخيرا أكدت وزارة الخارجية الإيرانية اتخاذ قرار بتعزيز التعاون والاتصالات مع إقليم كردستان العراق لمواجهة من أسمتهم بالجماعات الإرهابية دون تحديد هويتهم. وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي خلال مؤتمر أن أمريكا المسؤولة الأولى عن العدوان على إيران، ولا يمكننا غض الطرف عن مشاركة بعض دول المنطقة في هذا العدوان. ختام هذه النشرة تذكر بعناوينها. الزيد يؤكد أهمية الدخول في شراكات اقتصادية مثمرة مع لبنان بمختلف القطاعات التنموية. التربية تسجيل مواليد عام 2020 وكانون الثاني 21 بالصف الأول الابتدائي واعتماد نظام المستمع العام. الخارجية الإيرانية قررنا تعزيز التعاون والاتصالات مع إقليم كردستان العراق لمواجهة الجماعات الانفصالية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

راجع لي علما تعتذر غلطان راجع نفسك آن اكتفيت بهالقدر عوف الدراما وبسك هو اللي يحبك من صدق المفروض بي تتمسك متعافي تارك لك شخص ناظر لك عيون وقلب والمثل لا ما ينخسر إنسان أهله يحسك وأنا أدري كل هذا الحكي اللي من قلبي راح يمسك أنت درس وتعلمت مرات لازم نقسه ولو سامحت يوما شخص أسامحه وما أنسى أسامحه وما أنسى

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

اترك نحبك أحبك مثل ما آني أريد، وخلى ترجم لك عظيم إحساسي بين حضنك غافنا مثل الوليد. يلا بوس عيني.

ينصهر الجليد، معقول ذكرك ليش انت ناسي؟ بين ديكاني ومتوسد الوريد، انسى ظلم الوقت وش قد قاسي. مو بدي الشوق ما ينقص يزيد، لما اشوفك اهجر اهلي وناسي.

باسمك رددت يا ما عيد يلي رمشك قلعتي وحراسي تعبت حروفي وتعب ساعي البريد وانت حبك صحبتي وجلاسي على الهامش عايش وياك وسعيد جبل حبك فوق فوق قلبي راسي آني بيك انت الوحيد من نشم عطرك تطيب انفاسي من نشم عطرك تطيب

الرشيد اف ام 91 اف ام 91.5 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يؤكد أهمية الدخول في شراكات اقتصادية مثمرة مع لبنان بمختلف القطاعات التنموية. مسرور بارزاني: إقليم كردستان ليس جزءا من الحرب الجارية بالمنطقة، والسلام هو السبيل لمعالجة المشكلات. الخارجية الإيرانية: قررنا تعزيز التعاون والاتصالات مع إقليم كردستان لمواجهة الجماعات الانفصالية. التربية: تسجيل مواليد عام 2020 وكانون الثاني عام 2021 بالصف الأول الابتدائي واعتماد نظام المستمع العام المقبل. الموارد: وضع الخزين المائي بالعراق ممتاز ونسب امتلاء السدود تصل إلى 80%. الإعلام الأمني: أكثر من 1,500,000 زائر دخلوا العراق منذ الأول من محرم. جهزوا المخابرات الوطنية يعيد مواطنا عراقيا إلى البلاد بعد احتجازه في سوريا. إيران: إعادة 5 سفن حاولت المرور من مضيق هرمز عبر الممر غير الآمن. مقتل 18 عسكريا أمريكيا وإصابة 624 آخرين منذ بدء الحرب على إيران. طقس العراق: ارتفاع في درجات الحرارة بدءا من يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يوميا للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعيا موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنويا. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش
2: سهلة. أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد.

أكيد راح أكون وياكم بهذا الوقت ببرنامجنا درس شاغر بالإعداد والتقديم عبير البياتي، وطبعا يرافقني بالإخراج عمار كامل.

إذن مستمعينا أكيد خلونا نبلش بحلقة اليوم، واليوم سؤالي يقول راح أذكر لكم صفات معينة بأشخاص، تختاروا لي واحدة من عدة أو شخص من ذول الأشخاص اللي راح أذكرهم تقولون هو هذا أكثر شخص يرفع الضغط بسرعة أو يستفز بسرعة. راح أنطيكم شخص البطيء الفاهي بين قوسين، يعني اللي هو أوكي، يعني هو ممكن خلينا نقول أكو أشخاص من مثلا خلينا نقول تكلفهم بشغلة معينة هو أوكي راح يسويها، بس بعد ما شنو بعد ما يرفع الضغط عندك بطيء فاهي، إحنا نقول عليه بالعامية كلش خلقه طويل. شايفين دول الشخصيات؟ طبعا دول ما يوالموني يعني بالنسبة لي نفسي، يعني أنا شخصيا سوري يعني ما أقدر أطيق هذا الموضوع بصراحة. فشنو أكثر شيء ممكن إنه من دول الصفات الأشخاص اللي يرفع ضغطك بسرعة؟ شخص البطيء مثل ما قلت لكم بين قوسين فاهي، اللي قاطع بالكلام، هذا اللي قاعد تسولف وياه أو تسولف أنت ويا شخص ثاني وأكو واحد ثالث وينطنط، إحنا نقول عليه بالعامية هماتين. دا أنطيكم وياها فصحى جميلة ودا أنطيكم وياها بالعامية مالتنا. فالشخص اللي نطنط بأثناء الكلام ماكو، هذا اللي ما يخليك تكمل جملة، هذا مستحيل شي يصير. عمار ده يمدح بي مدح من جد لي هسه، الله أكبر. المهم اللي قاطع بالكلام. الشخص الثاني الشخص اللي دائما ما يتأخر عليك مثل موعد كذا، هاي الأشياء يتأخر، لو اللي يقرأ الرسالة وما يرد، شايفين؟ أو مثلا يقرأ الرسالة ويختفي وين يرجع بحيث أنت نسيت شنو السالفة أصلا. فمن من ذول الأشخاص هو أكثر واحد يكون مستفز إلك ويرفع ضغطك؟ خلينا نقول الشخص البطيء بين قوسين الفاهي، لو الشخص اللي قاطع الكلام اللي نطنط بالحكي، لو الشخص اللي يتأخر اللي ما مهتم الضارب الدنيا بشلاق، شايفين هذا؟ ده أنطيكم إياها فصحى عامية. لو اللي يقرأ الرسالة وما يرد، يعني مطنش. خلينا نقول أرقامنا جاهزة لكم، شبيك؟ والله أنا شكم مرة أطلب من الإدارة، رجاءً رجاءً يا إدارتنا العزيزة تكون أكو، يعني من يكون أكو بث مباشر إن شاء الله أيام ونرجع وياكم ببث مباشر، تكون أكو كاميرا داخل الاستوديو وكاميرا على المخرج، رجاءً ضروري جداً. شكد حلو والله، يعني إحنا نواكب التكنولوجيا وهاي الأشياء، فبحيث إنه الناس يشوفون المقدم والمخرج. مس على رب. يلا أرقامنا 0780211 غثيث أخي غثي، والله الصوت فوق براسي. يلا 0780211415 0780211617117 آسيا سيل 0770111415. طبعا يقول لك من صفات المقدم أي كان تلفزيون أو إذاعة، خصوصا دا أحكي على فئة المقدمين، حتى الإذاعة المذيعين يعني مذيعين الأخبار، من ضمن صفاتهم الإبداعية بأنك أنت كون يعني خلاص ما تهتم للي دي يصير داير مدايرك أثناء الجو، فاهمني؟ يعني يجي واحد يشوش عليك، واحد مثلا أنه تسمع فت خبر، يعني أنه تتفادى إلى أن تكمل واجبك وخلاص. أنا من 2014 واستحنا 2026 بهذا المجال، هسه أنا أقول فشلت بهذا الموضوع لأنه تأثير عمار غثيث غثيث مستحيل. يلا ماري طلع جيبني ناس خلص مع صوتهم خلنا نسوي

0: يلا عدنا. الو بلاء.
1: الو
0: بلاء. الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور. هلا عبودي.
1: مساء الخير.
0: الله يسلمك عيوني. شلونك؟
1: مساءك بخير. هذه امان.
0: شكرا شكرا يا ورده.
1: والله انا
0: شلون عيني؟ شنو؟ اثنين من اللي ذكرتهم. اوكي اثنين من اللي ذكرتهم اني انت تضج من عندهم. اوكي شنو هم يعني يا شخصيتين؟
1: الفاهي جدا.
0: الفاهي. اوكي.

0: عليكم السلام، هلا علي، شلونك؟
1: هلا عبير، واخيرا
0: شخبارك؟
1: حفظت صوتي.
0: لا تدلع صدق كذي.
1: الله
0: شنو
1: يحفظك، تحية
0: اخبارك؟
1: حضرتك. والله الحمد لله،
0: عيوني
1: وما
0: نورتني.
1: ننسى السيد المخرج ايضا، تحية كبيرة
0: هو
1: له.
0: ينسي حتى اذا تحاول تنساه، يعني هو راح يأثر عليك وتتذكره. هو
1: يأثر
0: ما يهمه شنو
1: إيجابيا
0: نوع
1: مو
0: الذكرى، اذا
1: سلبي.
0: كانت سيئة او ايجابية، المهم تذكره، يعني فاهمني شلون؟
1: فهمت الله.
0: اي والله. يلا علاوي، قل لي الاشخاص اللي ذكرتهم
1: نعم.
0: اني اليوم. الشخص البطيء الفاهي، سوري، الشخص اللي مثلا اللي قاطعك بالكلام، هذا النطنط، لو اللي
1: أيوة.
0: يتأخر،
1: يعني
0: لو اللي يقرأ الرسالة وما يرد، منو اكثر؟
1: الصراحة كل اللي ذكرتيهم هم يعني كلش يرفعون الضغط،
0: بس اكو واحد ممكن
1: بس
0: تتحمله، يعني تشرب وراه بيبسي، اوكي
1: اي
0: تمشي
1: بس
0: الامور.
1: اني اللي صار وياي بالفترة الأخيرة انه شافوا المسج وما ردوا،
0: ايه
1: واني رأسا افور يعني
0: الزين.
1: بالمناسبة، شو انا دائما شخص بارد وهادئ ومسالم، بس من اشوف هذا الفعل اصير انسان ثاني،
0: زين.
1: فرأسا أن أكون قاسي ورأسا بلوك.
0: زين، فهذا اكثر شيء ممكن يستفزك ويطلع أسوأ ما
1: أي
0: بيك، يعني
1: جدا
0: أسوأ شيء
1: جدا،
0: ممكن
1: يعني
0: انهم يشوفك.
1: خاصة الأشخاص المقربين اللي أنا مقدم لهم أشياء إيجابية، فهذا الشيء ما متوقعه منهم. يعني
0: طيب،
1: هو مرات بعدين يعتذر وما أعرف ومشغول، أوكي مشغول، ما ماكو داعي تفتح
0: وما
1: المسج.
0: ادري، وشغلي هواية وعندي ألف شغلة من
1: اي
0: هالسوالف.
1: اي ماكو داعي تف اوكي عوفه عوفه يعني عوف المسج، لا تفتح بس ما تفتح وما ترد، لا تعذرني بلوك رأسا، حتى ما اقول لك ليش، هو ما عاتب، صارت مرحلة ما عاتب.
0: زين،
1: رأسا
0: تحياتي.
1: يطلع للمستخدم.
0: طيب فهمتك، أنا كلش أشكرك علاوي، أتمنى لك يوم حلو هيك، أتمنى لك يوم حلو هيك جميل لطيف بدون
1: العالم.
0: بلوكات إن شاء الله. شكرا، تحياتي لك.
2: ولا ولا شايف حلوات، بس انت حلوة، كل البنات
0: عمار قلبي هاي قدام العالم كلهم. أنا ما أحتاج تسمعني أغاني حلوة، أنا بس أريدك تسكت، يعني بس قل لي عبير أكو اتصال وإجا اتصال، غير شي ما أريد، فاهمني؟ فاهمني؟ يعني أريد سكوتك، سكوتك عندي هسه اشتريه بذهب، يعني سامع سكوت من ذهب؟ هسه أنت سكوتك من ذهب بالنسبة لي. طلع لي أسوأ الأغاني اللي موجودة، أوكي بس.
2: بس انتي حلوة، حلوة، كل البنات يروحون لعيونك فدوة، فدوة.
0: يلا عندنا اتصال، ألو.
3: ألو مساء الخير.
0: أهلا، مساء الورد.
3: هلا عبير، هلا بيت عيوني، تحياتي ليش، تحياتي المخرج.
0: شكرا، قل لي رجعت ما عندك أربيلي؟
3: إي لا لا رجعت اليوم أمين.
0: يلا عندكم
3: ايه
0: عطلة،
3: كم يوم
0: همات
3: تغيير جاب؟
0: جايتكم عطلة هم. يلا
3: لا والله لا عندي شغل، انا ما مشمول لا بعطلة ولا جمعة ولا سبت، لا عندي
0: صدق؟
3: شغل والله، لا لا ما لا
0: اوكي،
3: شغل عندي عادي عطلة.
0: يلا
3: اي
0: انت
3: اي
0: بعد رحت
3: عادي،
0: رستت وضعك يعني، تمام امورك، رستتها النفسية للمخمخ، رستت وجيت،
3: هم راح تجي الشغل، هم راح تجي مثلا دوخة.
0: لا شو تريدون، شو تريدون؟
3: هو يعني اقول لك يعني شغلة مو دامية، وقتية خلينا نقول.
0: طيب يلا وسام، منو من دول اللي انا ذكرتهم يرفع ضغطه؟
3: بالمناسبه عبير، عبير ترى
0: عيني
3: غيرك هوايه بس مثلك ماكو، خلي اسمع يعني
0: المخرج
3: يقول، هذه طلع لها اغنيه ما ادري شنو
0: المشكله، حصر السلاح بيد الدوله ولا كان هسه طق طق. طيب يلا احكي لي.
3: شوفي هذا اللي يقرا ما يجاوب، انا ما اهتم له، بس الخاصين بي او اني يعني شلون نقول يهموني اي اضوج من يم هاي السالفه كلش، يعني هذا الشخص احسه عزيز علي او قريب يعني، ولا غير واحد عادي حتى لو ما يجاوب، بالعكس مرات اكو ناس اتمناه ما يجاوب اصلا. اي بس غير الفاهي الخيار الثالث شنو كان؟
0: قلنا اللي ما يرد على الرساله بسرعه او يقراها وشوي يعني يجي يروح يصفن ويرجع ما ادري ايش بيه، او مثلا الشخص اللي يتاخر.
3: لا خلينا على الفاهم، كل شيء يزوجني هذا
0: الفاهم. اي
3: ايه.
0: كم فاهم بحياتك؟ كل شيء سؤال.
3: هو مو بس ترى الفاهم، انا اسمي حتى هذا اللي ينسى بسرعه واللي يفكر يعني كل الصفات المحل ومرات فيها مثل هذا صورة عامة
0: يعني. وعلى فكرة من تقول له مثلا يعني من باب النصيحة تقول له أنت مثلا شوية يعني حرك نفسك، الدنيا رادلها شوية ركضة مو مال هيك. هو أول شيء يحس هو أنه لا أنت إنسان كلش مستعجل وعصبي وإنسان هيك يعني

0: عندك باور خرافي. لا هو عنده بالنسبة إليه يحس نفسه من باب اللطافة النزاكة، فاهمني شنو أقصد؟ بس هي ما لها علاقة باللطافة والنزاكة نهائيا.
1: وانا ما احب اجرحه واقول له التفاحش، اقول له التبارد او شويه للطفل الكلمه، بينما هي لا، يا ريت انها بارد وكلش فاهي يعني.
0: طيب كلش اشكرك، نورتني، اتمنى لك يوم
1: عيوني.
0: حلو،
1: مع السلامه، باي باي.
0: انا عيوني ميت، هلا باي باي. اتصال اخر. الو الو
2: الو
0: الو،
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، عيوني، هلا والله.
2: هلا مفاي، شلونك؟
0: عيوني ابو عبود، انت شلونك؟
2: والله عمار ديسه، وعمار شنو السالفه؟
0: دمر اعصابي، انا اتمنى تسمعون واتمنى تشوفون واتمنى
2: عمار. إيه؟ معود.
0: اي والله
2: صدق كذا؟
0: اي والله، شو اسوي؟ بلاء بلاء، الحمد لله والشكر.
2: والله والله افضل اثنين انتو
0: في دول عينك،
2: حيل مونسينا
0: في دول عينك،
2: مونسينا حيل، الله يحفظك. زيد زيد عمار زيد.
0: اه ابو عبد الله، ها صدق كذب؟
2: زيد اخويا زيد، هذا هم هذول المغثى السرطان، هم هذول المغثى السرطان.
0: الله عليك، الله، هاي الكلمه يعني اي والله العظيم، والله العظيم سرطان، مشكله مشكله ذولا. طيب ابو عبودي، من الشخص اللي اي
2: هم هذول اهل السرطان، هم هذول،
0: ها يعني
2: ضيفي هاي،
0: اقول لك
2: ضيفي هاي المعلومه،
0: يعني عرفنا كل الشخصيات هي سرطان وحدهم، شلون نسميها الدورة كوكب واحدة غير
2: شو اسمه؟ انا اضد، انا مو انا سرطان، اضد من السرطان.
0: تعرفوا نفسكم مزاجيين، ما ادري شايفين نفسكم، ما ادري شكو
2: وغثيثين.
0: لا حشاك ابو عبود. طيب تحياتي لك، اكيد نورتنا، انا كل الشاكرة اتصالك، في دول عينك، ربي يسلمك. استاذ عمار، شكرا ابو عبد الله، باي باي. اريد اغنيه لطيفه حلوه، يعني بيها فتشي احد جاي من سفر من عمره هيك شيء.

0: بس صبر عليه، انا من نوع العصب صبر عليه، لا اطق له واحد افشه تفليش.
1: هسه شنو تريد ورا الاتصال؟ حضر لي اياها، يلا عندنا اتصال. الو
2: الو،
1: بلا خباثة عمار. اهلا عليكم السلام. هلا محمد، شلونك؟
2: شلونك شغالي؟
1: الله يسلمك، الحمد لله تمام.
2: طبعا انا احتاج ما اقدر احكي على عمار كامل.
1: شلون الاتهامات يعني لازمك انت وعمار؟ ما عفوا لوديكم للموزمبيق، ما ادري وين، ما ادري هيك.
2: ليش يعني؟ ليش
1: هيك؟ هيك ما اعرف. المهم محمد يلا هسه يلا احكي لي، قول لي. لو مكاني كان ما حجيت هذا الحكي. المهم من الشخص اللي دائما ما همتن يعني الصفات اللي ذكرتها انا الاربعه اللي ممكن انه بسرعه يعصبك يستفزك هيك؟
2: شوف بس تعديل وحده من عندن هذا اللي طاغ سائل وما يجاوب
1: زين.
2: اي يعني ابوز اقول يعني احس اقول ليش شنو اللي يجاهني مثلا او وين عود اللي يغود لو يتاخر بالغد؟ هو يقراها سائزه
1: زين،
2: بس ليش يتاخر معه؟
1: يعني هو يقراها صح، بس اكو مرات في بعض الاحيان يجي يحب انه شنو مثلا يخليك تفكر، او اكو هاي الاستفزازيه، اكو ناس هم يتقصدون على فكره.
2: اي نعم
1: يتقصدون.
2: نعم. وانا قمت اسوي مثل ما هو يسوي وياي، هيك انا مسوي
1: وياي. حلو. طيب أيه. اني كلش اشكرك، نورتني. باي باي. هلا والله عيوني. باي باي. اي والله اكيد تحيه جميله ولطيفه اولا لدكتور علي، شكرا لك ولسماعك ويانا، واكيد تحيه للولد والوالده الحاج ابو وسام والحجيه ام وسام، ان شاء الله يا رب توصلون بالف سلامه. و لا ما يعني موضوع ما يتحمل هذا، دير بالك والله العظيم. فتحيه لكم وشاكره جدا جدا جدا سماعكم وياي، توصلون بالف سلامه. يلا

0: يلا متواصلين وياكم وعدنا اتصال جديد. الو مرحبا. الحمد لله ما فشلتني. يلا شايف. الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور
1: استاذ عبير غالي. شلونك؟
0: عيوني الحمد لله.
1: تحياتي لك بحيل المخرج ومستمعين.
0: شكرا عيوني نورتنا. نهاد شو مختفي نهاد؟
1: استاذ عبير والله انا بالصيف ما اتواجد وايد.
0: ايه بالصيف ما موجود. ما متواجد. زين يلا المهم انت بخير وبسلامه.
1: الله واديك.
0: يلا ذكرت الاشخاص سمعتني انت اول شيء ذكرت الاشخاص اللي ممكن انه هم يستفزوك او يضوجوك. طيب صفات الشخص اللي بطيء. اوكي البطيء يعني بالحركه بطيء بالكلام بطيء بكل شيء. لا اللي قاطع الكلام دائما وينطنط اثناء الحديث. لا اللي يتاخر. لا اللي يقرا الرساله وما يرد.
1: والله انا عندي مرحبات على اللي مثلا رساله وتشوفه وما يجاوبه.
0: ايه ضوج من عند هذا نهاد
1: يدخل يدخ مو بس يروجني.
0: صدق زي شو التصرف اللي تسويه يعني؟
1: هذا غير
0: يعني هم مثلا من يجاوبك راح تقول ليش ما جاوبتني بهيك وقت لو تغلس لو ممكن تاخذ يعني ردة فعل
1: وتتبع تعبير حسب الظرف. يعني مثلا انا مخابره ومحتاج شغله ضروريه.
0: اه اوكي فهمتك. طيب
1: اي يعني كل الظرف
0: هو فهمتك. صحيح والله يعني حسب حسب اذا عندك شغله وشغلتك يما على قلتهن بعد لازم ما تقدر
1: شنسوي.
0: اي والله
1: بدها بعد يما.
0: طيب اني جدا شاكره اتصالك نهاد. اتمنى لك يوم حلو ان شاء الله.
1: شكرا جزيلا ان شاء الله داوش على خير
0: في الدول عينك. شكرا لك مع الف سلامه. باي باي. يلا اتصل اخر. الو الو الو
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. الله يسلمك. انت شلونك؟
2: انا الحمد لله
0: نورتنا والله. مية هلا.
2: الله
0: يلا احكي لي قل لي منو من دول الاشخاص اللي انا ذكرتهم هم مستفزين بالنسبه لك؟
2: ولا واحد فيهم دول.
0: اها لعد منو بالله؟
2: بس اكو واحد شالع قلبي.
0: منو؟
2: نروح من عدومنا بالليل. يعني انا العب ضده. اول صاي ينزل عدومنا يصفن هو ايش يلعب. اول صاي ينزل
0: زين
2: هذا يشلع قلبي شلع ما يخلص الفر الا انا ميت وبقى صاعد والله العظيم.
0: زين خلنا نضيفه هذا الشخص اللي ما يفهمك يعني شايف من انت مثلا يا معود هيجي عينك ما تعرف شو تسوي هو ما يفهمك فاهمني.
2: والله بتوسل بتواسيل بس
0: مو غير يخطط خماية لعب مو هيك شمر شو اسمه وهذه خلاص. لا هو غير يخطط.
2: اول صاي ينزل يعني للميز. اول صاي ينزل
0: شنو ايه ايه ايه لا شنو عنده خطه يا باشي شنو هاي طو مجال طو فرصه
2: هسه عنده خطه بالبلاي من نروح نلعب بلاي ورا ما نخلص دومنا ليش يضل يشوت بالطوبه.
0: زين
2: اي والله هو هذا يشلع قلبي ودائما ننصح
0: الريد بس كتلت من المستحى ما تقدرون تقولوا لي تلعب اطبق على صفحه صير مشاهد فقط. هم
2: عيب كبير اكبر من عندنا يعني
0: هو كبير رجال كبير. أيوه. رجال كبير ما عليه عتب. ما عليه عتب ما يخالف.
2: لا ادري شنو يلعب ويانا احنا شباب عمرنا 20 سنه و15 سنه.
0: اي بس اكون يسمعك اليوم بالقهوه كتلتك يعني عمل شعبي
2: ما يفيد والله. سمعنا ونشتري لك كابتشينو وشاي نرجيله ما يفيد
0: شيء ابد. طيب انا كلش اشكر اتصالك نورتني. تحياتي لك قلبي. شكرا. باي باي. هو لو خلص رصيده لو سدب وجهي واحنا من عندنا سدب وجهي. يلا الو شنو استاذ عمو انت طايقني؟ يعني مو هي طايقتك. اوكي سد الثاني. يلا يلا طلع لنا اغنيه

0: أكيد متواصلين وياك عدي اتصال لو شنو ورا الاتصال صعب بعد اتصال عدي اتصال مهم يلا عدنا ألو
1: كيفي
0: أهلا مساء النور
1: العفو ورا عليك على المخرج
0: عيوني مية هلا أخبارك اللي
1: منيح الحمد لله
0: منيح طيب يلا مدول الأربعة ها
1: بس مو ثوبنا
0: أيوه مو ثوبنا طيب يلا قول لي منو من ممكن يكون هو مستفز لك ويرفع ضغطك أنا ده الأشخاص يستفزون يرفع ضغطي
1: يرفع ضغطك
0: هذا شوف سمعتوا هذا صوت وصورة أوكي السؤال يقول من دول الأشخاص راح أعطيك أربعة منو اللي أكثر واحد ممكن يرفع ضغطك أو يضوجك بسرعة الشخص البطيء اللي هو الفاهي بكل شيء بالحركة بالحديث بالكذا أوكي لو الشخص اللي قاطعك بالكلام ينطنط دائما لو اللي يتأخر لو اللي يقرأ رسالة وما يرد يعني هو متقصد ما يرد يا هو اللي مستفز واحد أريد واحد أكثر يعني أكو أكيد يعني لابد ما أكو من دولة ممكن أنه تهضمها السالفة وأكو واحد لا والله ما تقدر فياهم من عندهم اللي كلش يعني
1: اللي تأخر
0: ها اللي تأخر بالموعد
1: اي نعم
0: اوكي
1: يعني عنده واحد هذا ما اعرف يعني لو يجلطني لا اجلطه بس هي متفق بالخمسة
0: زين
1: الخمسة توصل لثمانية لو انا ما اعرف
0: اي
1: هاي صار الفترة يعني تزوج وجاء ولد ونفس الحالة عشان قلت تزوجت قلت له شلون تحمل ما يلتزم بالوقت طيب اقول والله حتى انا مدمر نفسي يعني المشكلة المواعيد مالته مو تمام وانا بتكلم معي يعني احيانا حتى على شغله قاعد تأثر
0: زين
1: فاللي مرتين انفصل من وراء تأخير مات
0: طيب فهمتك فاللي شخص اللي يتأخر
1: ايه لا هذا مصيبة هذا
0: اوكي اني هاي اني طيب تحياتي لك محمد انا كل شاكرة اتصالك نورتنا شكرا لك باي باي هلا والله

0: يلا متواصلين وياكم مستمعينا اكيد، وعندي اتصال مهم جدا راح يكشف على سر او مو سر، على على شو يسموها هاي ما ادري، خليه هو يحكي. شلونك؟ الو
1: الو
0: الو،
1: مرحبا استعمل.
0: مرحب،
1: شو اخبارك؟
0: الله يسلمك، انت شنو اخبارك؟
1: والله الله يخليك. ممكن اشارك بالموضوع بالازح معلش؟
0: اي تفضل شارك.
1: بس اذكريني بالسؤال من فضلك، هم اربع شخصيات تفضلي.
0: اي، الشخص البطيء الفاهي، الشخص عمار. اللي الشخص اللي نطنط عمار،
1: عمار
0: الشخص اللي يتاخر
1: عمار،
0: والشخص اللي يقرا الرساله وما يرد
1: عمار. ممكن نضيف لهم اربع شخصيات بعد؟
0: اي بعد يلا. اي
1: يعني ممكن الشخص اللي يلح وياك بتفصيله
0: ايه عمار ينقنق،
1: يبالغ بالاحداث بطريقه معينه.
0: ايه عمار
1: شخص يسوي وياك مشاكسات. إيه؟ حقيقه يعني انا بالنسبه لي سنين باعتبار يعني عمري 24 سنه.
0: اي
1: غادرتها بال 92.
0: زين
1: عمار،
0: زين باو عن قدام من نحكي على عمار. المستمعين يلوموني،
2: قال لي
0: اوقف،
2: كان يقول لي
0: فاريدك انت تحكي البارحة عمار شنو سوى وياي.
1: البارحة يعني صار فد موقف وماكو شيء يعني عادي.
0: سرق تليفوني، يقول هيك سرق
1: طباق تليفوني شيء. جاني للاستديو شفت اللي تصور صورك، شنو هالصور اللي تصورها؟ قال لي هيك خواته بس على موت انه خبث على عبيا.
0: زين
1: زين ليش طبعا ملح حاجه ثاني ليش؟ والا اكتشفنا بالليل ما اعرف هو تصور.
0: دزيت لكم على سكرين تصوير. اي
1: يعني ماكو كائن بشري يخبث على واحد يصور.
3: ايش دخلك؟
0: زين
3: ايش دخلك انت؟
0: زين شفت كمية الصور وشفت شنو اللي مصورة يعني؟ شفت يعني ما مخلي قطعة أرض سوري يعني هذه القاع الباب
1: لا.
0: أنا آخذ صور على فكرة سلطان، آخذ صور والتليفون يقول لي مملي. يابا شنو مملي؟ مين جتي أباوع ما شاء الله.
1: عمار هو عمار.
0: إيه عمار، فحتى يتعرف.
3: إيش دخلك؟
1: مشكلة يلومونه، يما يلومونه.
0: آه ما يعرفون.
1: يعني أنا طبعًا هي دعوة. من عندي انا شخصيا ومن حضرتي احنا باعتبارنا جزء من هاي الاذاعه. اطلب من اي مستمع يشعر انه يعني احنا ظالمين عمار ان يجي معايشه يومين لعمار. اذا ما طلعت انت بوجهك تعبر يعني تعبر مناطق الرصافه كلها الاخيره ومستشفى بالاخير مستشفى الامراض العقليه. فاذا ما قاعد بالشمايك
0: لا علي من احنا دائما من نقعد بالكافتيريا شنو قدامنا نشوف؟
1: الشط.
0: هاي الشط موجود. واحنا نهايتنا يمكن هيك من ورا، والله العظيم انا بعد ما اقعد هناك، بعد ما اقعد.
1: اي والله.
0: شاكرين يعني مداخلتك استاذ سلطان.
1: بالعكس ست عبيرتي بالعكس
0: شكرا. احس يعني اهيج انه انت بالجراج.
1: اهجس اني اهجس افوت على اللوفه.
0: يلا اوكي اهيج اهيج. اوكي باي باي، تحياتي لك. هلا هلا هلا هلا. شفتوا؟
4: حركاكو سمع الصوت.
0: الحمد لله أنا ما حكيت شيء ولحد أنا محتفظة أني بهذا الموضوع مال، وقالوا لي نزليها ستوري. نسيت والله، هسه نزلها ستوري طبعا حتى أشوفكم. اللي عنده مالتي الانستغرام هسه ورا البرنامج راح أنزل ستوري أشوفكم عمار شو مسوي بالتليفون.
3: إيش دخلك؟ إيش دخلك أنت؟
0: بسيطة.
3: إيش دخلك؟ انت تروح تاكل لك معون تشريب ولحم وتمن ومرق وتقعد تتربع على الاكل هاي، انت هذا تعرفه انت.
0: يلا هاي السلطان. يلا عندنا شنو اتصال. الو شوف هاي الرساله. السلام عليكم. سؤال.
5: الو
0: الو،
5: مساء الخير.
0: مساء الورد.
5: والله على شوف اذا طلع عندكم عمار تضيعون.
0: احنا نضيع؟
5: يعني انت ولا سلطان ما شكلكم محتوى غير عمار.
0: يعني والله انا متنازله عن هذا المحتوى يعني، بس يعني ما ادري شو اقول لكم والله ما اريد.
5: والله يعني بالبدايه يعني على اغاني طلع الحين الله يسعدك.
0: مو والله بس اغاني ما تدرون ما تدرون
5: والله. الله يسعدك.
0: المهم
5: يعني تخيلي اذاعه كبرها
0: ايه
5: ومستمعين وموظفين وعمال تشتغل وهاي
0: ايه
5: كلنا واقفين على نفسية عمار. إذا إذا إذا صالح وياها فالأغاني أوكي. إذا زاعلة وش دروسكم؟
0: لا، ولازم أنتم هم تقلبون أيامكم. أنا دائما أقول لكم عمار يوم الأحد عنده خميس، ويوم الخميس أحد، شايف هيك شيء يعني؟ كيف والله والله أجواء هيك بالله.
5: تريد؟ لا. والله ما أعرف يعني. زين أنتوا هيك إذا عمر موقع؟ يا بشوفكم غير هاي الشباب الزينة.
0: شو نسوي باع؟ مو إحنا يعني شو؟
5: ليش ما تخرجين أنت السلطان والسلطاني خرجتش وتمشون الموضوع وتشيلون الليلة وخذ راتبة؟
0: فكرة والله، خل نفكر بيها.
5: والله سلطان شو هاي، أنا رجال جاي من وقت إذا تلحون علي يجيكم بالوحدة.
2: السلام عليكم. عندك عادة ياخذ بدين؟
6: أي عندي.
2: يلا على شفت على الدفتر. افتح لي اياها.
6: 19 واحد.
2: 19
6: شنو تريد توفي عنهم؟
2: سوهم 20.
6: ايه
2: انا هم اريد اخذ يعني بديل.
5: انت من 2014 تشتغل بالاذاعه صح ولا لا؟
0: اي والله اي هو قبلي. تخيل هو قبلي. هو قبلي. انت من يا سنه عمار؟ من يا سنه عمار انت بالاذاعه؟ وشنو هو بناها؟
5: هو بناها الاذاعه.
0: اي عمار هو اللي خلى التراب تاسيس الاذاعه.
5: ايوه
2: خلونا نحط
5: فوق البيت
2: لنا ودير بالكم وتشلبوا زين.
0: يلا
2: لا توقعون من عيوني.
0: احكي لي منو الشخص من اللي انا ذكرتهم هم مستفزين بالنسبه لك غير عمار كامل؟ اكيد
5: الغبي.
0: قويه ها جت بوجي ترى عيب والله مسخر.
5: لا ما ذكرت ما نسيت
0: والله مسخر يعني حكيتها كلش يعني. يلا ماشي
5: تمام. من قلبي طالعه من قلبي. انا ممكن اتحمل اي شخص الا الغبي.
0: صدق
5: والله هذا الشخص
0: يعني مو اكو انواع بالغباء على فكره. اكو اللي هو يعني غلس يتفاجئ الموقف.
5: اكو يعرف يستغبي.
0: عافيه. واكو لا هو اللي هو هيجي يعني جاي هيجي يعني هو تصميمه غبي. فيهم من عندهم. فيهم من عندهم.
5: لا لا هو الكيان غبي.
0: ها اللي هو اصلا يعني
5: هيجي. هو اصلا غبي وعائلته هيك واصدقائه وبالدراسه وكل شيء. هو كل شيء. هذا ما اقدر اتعامل وياه ما اقدر.
0: طيب.
5: اي والله. وعمار كامل.
0: اوكي تحياتي لك اكيد نورتنا. شكرا. همين جبت هالاغنيه نيه.

0: ده اسمع ده اسمع عرب بس خلاص ما نعرف شغل مليون و800 فقط عرب والله العظيم مليونين وشوي هلا عرض يلا الو ابيع لكم عمار بمليون والله العظيم بس حتى قهواي مليون 500,000 ها سيوف كيفك شو اخبارك
1: هلا حبيبي شلونك اخبارك
0: من وين جاي
1: تحياتي ليش تحياتي كادير وكل المستمعين
0: شكرا
1: بس انا مناشده اشوف عبيط
0: يلا ندين اشدو يلا من يسمع مناشدتي ما اعرف تفضل
1: بصفة احد اعضاء اسرة الرشيد مستمعيها
0: نعم
1: نطالب برفع الحصان عن عمار كامل الاعلامية ها حصان الاعلامية لان مختلفة كل الموازين يما ما اعرف عند الاحد خميس
0: وين قاعدة بالبيت وين قاعدة بالبيت
1: وخليه كافي عمار كافي
0: واللبسة هذا باي اسمعني القاعدة بالبيت واللبسة شعب استكان وياها كتاب وردون اقتل رجلا
1: وبالليل ها والصوندة بالشارع يروش الحديقة هم خطايا راد لها رش
0: زين
1: كافي عمار كافي 25 سنة 30 سنة كافي
0: كافي كافي كافي رجعوه زين زين
1: تحيات العمار اكيد
0: يعني انت تتوقع انه هاي احسن عقوبة اله
1: اي كلش يعني كلش يعني ترفع لنا الحصانة في البيت
2: افضل روح عمو روح روح عمو روح روح روح لا خلي الناس تضحك عليك روح بعد لا تسوي
0: زين يلا احكي لي منو الشخص المستفز بالنسبة لك غير عمار كامل
1: والله عددي اليوم اذا لقيت انه انت وتجي
0: الفاهي بطيء اوكي الشخص اللي دائما ما مثلا خلينا نقول يقاطعك بالكلام ينطنط اثناء الحديث لو شخص اللي يتاخر لو شخص اللي يقرا المسج وما يرد او يشوف اتصال وما يرد يعني متقصد طبعا اكيد هذا
1: يعني اكثر شيء الفاهي
0: الفاهي
1: عبير يعني هذا كارثه
0: زين
1: الدنيا وين هو وين
0: زين.
1: يعني تحكي ويا موضوع هو لا على باله الدنيا مقلوبه الدنيا مشتعله هو ما اعرف يعني بعالم ثاني هذا كل شيء يستفزني امانه يعني
0: حلو
1: يعني الدنيا يعني مثل ما نقول
0: اي بوادي هو بوادي اي صحيح
1: اي يعني هو ببالي ثاني نهائيا يعني منقطع عن العالم
0: صحيح
1: يعني ويجي بهيك بفهاوه ويتكلم اياك وكان الامور يعني كل شيء ماكو
0: زين
1: فهذا كل شيء يستفزني امانه يعني
0: يعني اسم الله عليك من الاستفزاز استاذ سيف نورتنا انت شاكرين جدا شاكرين مداخلتك شكرا تحياتي لك عمار شوف والله شوف اسوي وياك صفقه ورا الاتصال ماشي لو تريد هسه احكيها وياك قبل الاتصال صفقه والله تعجبك بالقران
3: خلونا نحبكم وديروا بالكم وتكلموا زين حتى لا توقعون من عيوني
0: والله عمار كافي اقعد ببيتك هسه وقت وهاي المناظر شعب استكان وهذا اللي شو يسمونه الروب اللي هذا المخطط اوكي وتقعد وتقرا انا وانطيك انا اجيب لك كل فتره كتاب تقرا هاي ذا بك حيل ذاك الوقت يعني تقرا كتاب اول كتاب انطيك اياه هو البحث عن الزمن المفقود قاري ها شو تقول شو رايك واجيب لك بزونه لان هي لازم هيك بزونه يمك كيتشو
3: هاي كل قوتك
0: يلا عدنا اتصال الو
3: هاي كل قوتك
0: نعم الو الو
4: السلام عليكم
0: عليكم السلام
4: شلون ست عبير
0: والله منال يعني هسه انا زينه منال الثنتين ما ادري
4: بعد بيد الله
0: اي والله ما اعرف بعد ايوه باقي عندي خيطين ودعتك
4: يعني انا احتاج على هذا الاضطهاد ضد استاذ عمار ما تدرون استاذ عمار الى شهره وشعبيه حتى بامريكا
0: لا اله الا الله
4: حتى اكو كم صديق يعرفونه
0: والله انا قلت مثل سوري مثل ما قال سلطان اتمنى تجون معايشه وتقدمون انت بمكاني مثلا هاي الساعه لمده اسبوع
4: هو استاذ عمار فايته اكو نقطه هو لو مخليكم يعني محرومين من عنده كم يوم وتجربون غيره
0: يا قمة السعادة مو ياخذ اجازة ما اقول لك السعادة اللي تملي اذاعة الرشيد مستحيل النفسية تتغير ننسى الحار يا اخي حتى الجو يتبدل يصير بارد الجو بارد
5: تغبزوك عبال السيبح لعبة جيت بالغميز وما عرف قربه دب زوج عبال السبح لعبه جيت بالغميز وما عرف دربه
4: استاذ عمار كان صرنا ساعة ندافع لك انت تحط لنا
0: طيب يلا عيوني احكي لي من الاشخاص اللي انا ذكرتهم او صفات الاشخاص اللي ذكرتهم ممكن تكون هي مستفزه لك بسرعه.
4: صفات اثنين اذا توفرت باشخاص اللي هو يقاطع بالحديث وما يخليش تكملين وجهه نظرك او كلامك وانت عندك فكره يعني 90 جاهده انه توصلينها له.
0: طبعا هاي 85% تلكوها مقدمي البرامج يعني.
4: تلكوها مقدمي طبعا. والشغله الثانيه اللي اكو نقطه هم احنا يعني مفقوده من عندنا بالحلقه اللي هو صوته عالي. هذا ما اقول لي انت يعني اكو احاديث ما يصير انا اسمعها وذاك يسمعها بس بينك وبين فلان من الناس يعني هو لا فضيحه يعني الناس كلها كنت تسمع هاي القصه ما يصير يا اخي انت نص صوتك
0: صحيح
4: يعني انا هاي مشكلتي دائما مع اللي اعرفهم القريبين اقول ليش تصيح يعني انا يمك مو اطرش
0: طبعا على فكره هي هذا الصوت العالي هي موجوده صفات عند اشخاص معينه واكو بلدان امانه والله اكو بلدان هم كلهم هيك تلقاهم فاهمني يعني هي تعتمد ما اعرف على الطبيعه او كذا مثلا خل اعطيكم انه النيجيريين تعرفون النيجيريين صوتهم مش قد عالي يعني حتى لو يحكيك هسه طبيعي
4: صوتهم عالي
0: هسه لو يحكي وياك طبيعي يعني يحكيك يسولف وياك طبيعي بس يعني نسبه الصوت جدا عاليه يعني مؤثره على اذانك فاهمني
4: النيجيريين ناس تعبير ما نفتهم من عندهم شيء يحكي انجليزي بالطريقه الافريقيه
0: عافيه
4: وتعاي فسري انت
0: لا وصوت عالي صوت عالي بحيث ما يعرفك يعني ما تعرف انت قاعد تتعارك وياه قاعد تتناقش قاعد تحكي طبيعي فاهمني شلون يعني
4: فهنا عندنا نفس الشيء افريقي الله يذكره بالخير مره شافني بمول من هجيته اذا حاسب البنيه هاي الكاشير تقول لي انتم كنتوا تعاركون قلت لا نسولف قالت هاي سوالف قلت اي والله سوالف هاي للاسف يعني.
0: صحيح بس احنا عندنا همات يعني هيك اشخاص هم طبيعتهم يعني ما ادري سبحان الله ومرات ترى البيت وبيئه البيت هماتين على فكره يعني تلقاها ونفسه هذا الشخص اذا تدخل البيتهم راح تلقى التلفزيون كلش عالي اكو هوسه كميه يعني نويز مو طبيعي بالبيت ما اعرف فاهمني يعني اعتقد البيئه
4: والله احس يصير عندي الم بالمعده يعني ما احنا تعبيرنا اقول اشيل روحي واطقها بالقاف
0: صحيح
4: ما اتحمل يعني
0: طيب انا كلش اشكرك نورتني اتمنى لك يوم حلو وسعيد شكرا لمشاركتك مع الف سلامه يلا شنو عندنا اعتقد كان هو اخر اتصال ويانا ما يحكي طبعا صار لي ساعي
6: حشومه حبيبي تعطوب راح تقضي يوم الباب تعبوب تعال على حبيبي
7: اكو هواي شغلات اكتشفتها بغيابك بس احلى شي اكتشفته حذائك شوفت حذائك اعظم شوفه بالدنيا حذائك يقول لي ابونا بالبيت وش قد حلو بركه من بالبيت ابونا

0: عشق دلالي أضحي بكل شيء ويبقى قبالي يبقى قبالي أبويا الحنين أبويا الغالي سندي وروحي ونجم العالي أبويا حبيبي عشق دلالي.
1: العشاء جاهز يما أبويا بعد ما جيت. يا سلام.

عشان نقعد انا وانت سوا كده نفكر بالراحه هنعمل ايه. الله.

0: تشرب.
1: واقف مصدوم في مرايتي حبايبي اللي قتلوني في حكايتي بحاول اخبي دموعي.
2: يعني شنو ممكن احكي عنه والله العظيم؟ يعني ما ادري انت لاحظت وش يطلع؟ انت يمكن شفت بالطريق ما سمعت هسه شكو اغنية على ابي طلعها في سبيل انه انا انقهر وابكي لو تموت يا لو تموت. بس ما مستفز. تحية لكل مستمعين اكيد اللي شاركونا بحلقة اليوم. اخر شيء اقول لكم انه كل واحد عنده اكيد شيء ممكن انه يرفع ضغطه بثواني، لكن يمكن الشيء الوحيد اللي نتفق عليه كنا انه مرات نسوي نفس هذه التصرفات اللي ضوجنا من غيرنا. يعني مرات ممكن احنا نعتمد او نتعمد سوري بانه احنا نلبي كل الطلبات بسرعة، شوي نصير بطيئين فاهين في بعض الاحيان، او مثلا لا سلطان سوي لك شعره. يلا اختم عمي اختم. تعرفتوا شنو قصد، تحملوهم هاي مثل ما متحملوهم قدامي. تحملوا ذول الاشخاص والله كريم. شكرا لجميعك اللي تابعونا بحلقه اليوم والله اللي

0: شوي راجعين، خليكم تواصلين. شوي راجعين الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أم.
1: موجز أمام الرشيد فهم أهم بكم. أزل يؤكد أهمية الدخول في شراكة اقتصادية مثلى مع لبنان في مختلف القطاعات التموكة. مسرور بارداني يقيم كردستان ليس جزءا من الحرب الجارية بالمنطقة، وسلام سبيل لمعالجة المشكلة. الخارجية الإيرانية قررنا تعزيز التعاون والاتصالات مع كردستان لمواجهة جماعة الأنصار. التربية تجيب مدعم 2020 وكان الثاني عام 2021 بالصف أول الابتدائي، واعتماد نظام المستمع العام المقبل. المورد وضع خزين المائي بالعراق ممتازة ونسب لا أسود تصل 8%. الإعلام الأمني أكثر من 1,500,000 دائر من خلال الرقم الأول المحرم. جهاز المخابرات الوطنية يعيد مواطن عراقي البلاد بعد احتجازه في سوريا. إيران إعادة 5 سفن حاولت العبور من ضيق خنزع المغير الآمن. مقتل 18 عسكريا أمريكيا وإصابة 624 خلية منذ بدء الحرب على إيران. وصل العراق ارتفاع في درجات حرارة بدءا من يوم الغد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيد.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا لكم، تابعوا في أمان الله.

0: فعلاً مفيد ويوصل أكيد وربح ضعف والخير يزيد كل شلة. أعلن على رشيد. الإعلان على إذاعة رشيد وقناة رشيد الفضائية. اتصل على الرقم 0805 500 600 أو على البريد الإلكتروني info@alsirmedia.com.
1: إعلانكم الرشيد وياكم. كل واحد منا مرات يطيء ومرات يصيب، وبوسط أحمد الحياة نحتاج اللي يخلي إيده على هذا الجرح. كل مجتمع يخبرنا على قصة حياة مشاركة هموم وتنيع عبارة وبهم الفرحان بهالحياة.
2: تعرف أني كم كأموت كل يوم ما تروح ترجع.
1: راح نصرف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: النوبات تقول له مخاف عقارب ولا مخاف ذوي الأسود.
1: نصف الأمر معي أنا مهم الأبيض والمخرج عمر طائر من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.
0: اليوم شنو مودك؟ سوين صباح حلو على مودك. يومية على الهواء أنا وأنتو كل سوا على رشيد أحلى هواء اللمة تحلى سوا من الأحد للخميس في باجور بسبعة الصباح.
4: غاني أغاني وآثار الرشيد أم

0: العاصمة بغداد تسمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.
1: كلمتي وحدة وما ثنيها، الغير عيونك ما أنضيها، اللي يتقرب من ملاكي أي حياتي عايش بيه.

وفوق شخص عادي وبضل ما يلمحونك واتمنى شعور العتم شفتك ولا واحد يحس ويكون يلونك طريد بشر تلمح حدك هاي ما حد يلتك لو صادق عيونك ايه صاحبي جنان.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يرادي سولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي وياني.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجوال. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة خبرية من الرشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. الزيدي يؤكد أهمية الدخول في شراكات اقتصادية مثمرة مع لبنان بمختلف القطاعات التنموية. مسرور بارزاني إقليم كردستان ليس جزءا من الحرب الجارية بالمنطقة.

لغى حجم الخزين المائي مع نهاية فصل الربيع وموسم ذوبان الثلوج نحو 34 مليار متر مكعب أو يزيد، في تحسن كبير مقارنة بالعام الماضي. أخيرا، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية اتخاذ قرار بتعزيز التعاون والاتصالات مع إقليم كردستان لمواجهة من أسمتهم بالجماعات الإرهابية دون تحديد هويتهم. وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي خلال مؤتمر إن أمريكا المسؤولة الأولى عن العدوان على إيران، ولا يمكننا غض الطرف عن مشاركة بعض دول المنطقة بهذا العدوان. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يؤكد أهمية الدخول في شراكات اقتصادية مثمرة مع لبنان بمختلف القطاعات التنموية. مسرور بارزاني: إقليم كردستان ليس جزءا من الحرب الجارية بالمنطقة، والسلام هو السبيل لمعالجة المشكلات. التربية: تسجيل مواليد عام 2020 وكانون الثاني عام 2021 بالصف الأول الابتدائي، واعتماد نظام المستمع العام المقبل. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07 07805 500 600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: هنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: انت مشو يعني.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل التحايا لكل الاشخاص اللي راح يكونوا ويانا من خلال التطبيق. تحياتي لكم جميعا، واتمنى لكم يوم جميل ورائع ولطيف وحلو وشويه كسر الجو. شويه كسر الجو صار شويه الطف. بداية خلينا طبعا ارحب بكل اللي ويانا الساعة 7.95 دي يسمعونه، واللي ويانا ايضا على التطبيق، واللي متحمسين لمعرفة كذب لا متحمسين ولا كل شيء للمناقشة والحوار ونسولف به ونعرف وجهات نظركم ونشوف شو الموضوع. المجتمع اللي احنا عايشين به، بعض الاشخاص ينتمون الى مجتمعات حقيقة مغلقة، وبعض المجتمعات تكون مجتمعات منفتحة، وبعض المجتمعات تكون مجتمعات عشائرية، بعض المجتمعات تكون مجتمعات دينية، بعض المجتمعات تكون طبعا أنواع المجتمعات يعني، بعض المجتمعات تكون مجتمعات قبلية عشائرية، بعض المجتمعات تنتمي إلى مجتمعات حقيقة التي تتقبل الرأي والرأي الآخر، بعض المجتمعات من مجتمعات متعصبة، مجموعة أنواع من المجتمعات اللي هي الحقيقة تقود هذا أو تقود هؤلاء الأفراد من خلال فرض مجموعة من الأشياء عليهم. عملية الفرض هذه في بعض الأحيان تكون فرضيات أخلاقية أو فرض أخلاقي، والبعض الآخر يكون فرض حتى لا تكون تخارج السرب، والبعض الآخر يمكن فرضيات متداولة، وهذا ما وجدنا عليه آبائنا وأجدادنا، متوارثة متداولة تكون موجودة. في سؤال حلقتنا لهذا اليوم يقول: شنو الشيء أو ما هي الحالة التي يفرضها عليك المجتمع بس انت ما مقتنع بها؟ شنو الحالة او الشيء اللي فرض عليك المجتمع بس انت ما مقتنع به، او ما له داعي حسب وجهة نظرك؟ خلينا نقول ما له داعي، مو ما مقتنع به، ما له داعي. شيء يفرض عليك المجتمع وهو حسب وجهة نظرك ما له داعي. أرقام الهواتف للمشاركة وإبداء الرأي والاتصال والسوالف والأشياء الجميلة: 07-8-02-114-115، وعلى 07-8-02-116-117 بإمكانكم الاتصال على الرقم 07-0-0-114-115. طبعا فقط للملاحظة، كل الأشخاص اللي الآن يقودون سياراتهم الجميلة الحلوة الرائعة الحديثة، اللي واحدكم سيارته مو أقل من موديل يعني خلينا نقول 10 فوق كذي، ماكو حتى 10، بالراديونات مالتكم، الراديون اللي أنتوا حاطي بالسيارة وهو من نوع المذياع الذكي، لما نطلع التردد مالتنا يطلع الأرقام جوا. أكو بعض النوع السيارات ما بيها، بس البقية كلها يطلع جوا. أما ذني الصينيات أصلا ما بيها راديو، فبعد كيفك. أكو شيبة تشتروها يشفت شي صغيرون، تشتروا مشارع صناعة تحطوه يقوم يبث لك راديو. على العموم، فبالتالي أرقام الهواتف ظاهرة أمامكم بالسيارات، لسيارته الله موفقة وزينة، واللي الله موفقة حيل بس راد الصيني فما عندك راديو، واللي بعد الله إن شاء الله يباوع علي ويلطف بي حاط شاشة هم بيها. فبالتالي كلهن بيهن هن أرقام تطلع، فأني زيادة مني وبصراحة مرات أحصر وقت بيها من أذيعكم الأرقام. شكرا، أنتظر مشاركاتكم.

0: אתה תשאיר לבני. משל לילה. תגיע את הקיוץ. תגיע את הקיוץ. אה, מה לה, יחד. מה לה, אימו שערה כבר מאוד. יאללה, אחוז אחוז אחוז. طيب خلينا نبلش ناخذ اتصالاتكم الجميله. ايه طنيا يلا. الو
1: الو.
0: نعم.
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله
1: استاذ سلطان الذهب. شلونك
0: حبيبي؟ الله يحفظك يسلمك. من وياي
1: ابو عبد الله. وياك
0: انا ابو عبد الله.
1: ثاني اتصال وياك.
0: كل الهلا بك ابو عبد الله.
1: الله يحفظك استاذ سلطان.
0: سولف لي ابو.
1: والله اي البرلمان.
0: البرلمان.
1: وأنا متأكد
0: طب ثقيلة أبو عبد الله. بس على كيفك الله يخليك. السيطرة الدنيا.
1: أقول لك والله البرلمان.
0: ليش؟
1: شنو ليش؟ شنو ليش؟ شنو؟ وش مسوينا؟ بس قل لي شو مسوينا؟
0: خطية دعوفهم دي شو اسمه؟ يشتغلون.
1: اي خطية. شفت هذا ابو بلدية الديوان يركض ركضة تقول عبالك لاقي فلوس عدنان شو اسمه ترى رايح على بستوته دي شو اسمه يذبن قاض.
0: اي خطية.
1: فالبرلمان
0: البرلمان. انت بوجهة نظرك اذا مفروض عليك وانت ما مقتنع به المجتمع انه فرض عليك يعني يكون عندك شو اسمه
1: استاذ سلطان.
0: ها.
1: ولو حاطول عليك.
0: قول.
1: طبعا انا دائما الاخيره مالتك الحكمه الاخيره.
0: أي.
1: والله كل ما تي تقول هي يصعد وياي واحد.
0: أي.
1: لو يعلي ايش اسمه لو يحكي اريد اسكت. اريد اسكت. انا اريد اللبه مالتك لان انت.
0: أي.
1: وراها لازم بسمار.
0: أي.
1: لازم اكون بسامي.
0: لازم اكون قصبه.
1: اي فوالله العظيم.
0: أي.
1: يعني اسكت وخليها نوبه هاي مال جزيره وتذكرها يمكن قبل اسبوعين.
0: أي. أي.
1: بالجزيره. استاذ سلطان ما سمعتها شو انت من ورا واحد. اي والله من ورا واحد
0: سكتت وقل لي بس اسكت بس خلفتين بقول لك الزلمه احنا منتظره ساعتين مع عمود بس افتهم ليش اسوي بالاخير
1: يقول لي انت شو بدك تسمع راديو
0: ايش عليك انت سامع ببيتكم انا اقول له
1: اي والله تسلم استاذ سلطان
0: حبيبي تحياتي لك يا ورد
1: وربي يحفظك
0: طول عمرك يا ورد
1: تحياتي للاستاذ عمار الورده
0: الله يخليك يعني ما حاول ما وصل اوكي شكرا هلا بك
1: بعد هذا
0: الي شاف روحه شاف روحه اني ما درى المجروح تشفى جروحه ليش من الصين من الهوى لحظة غاني ناصي والله حسن غاني ناصي كيفك عنده حسن ناصي ريح ريح ريح لك ريحها يا لئيم

0: لكم حتى تشاركون ويانا في حلقتنا لهذا اليوم. يقول شنو الشيء اللي فرض عليك المجتمع وهو ما له داعي حسب وجهة نظرك المتواضعة الجميلة الحلوة اللطيفة؟ لا ما ما لا لا لا لا لا ما تحكي لا ما تحكي ما ما ما اريد اخي ما اريد اشيل اتصالك انا ما اكون متصلين انا ما احب يخابرون اصلا شفت باوع لان هذا ليش اقول لك انا اريد لا من انا ما اقدر ما اقدر اقارنك شو تريد تحكي انت ليش تحكي شو سوي تحكي
1: ما اريد اناشد
0: انا ما اريد ما اريد
1: لا لا انا بالجو هسه
0: انت بتجو؟
1: اتصال شو عليك انت بفلوس يعني متصل
0: وشو مهم بفلوسك بس هاي مايك يعني اصلا انت الوحيد اتصالك مو بفلوس
1: اخابر واتساب
0: اي دق واتساب عادي بكيف
1: يعني. ادق على الواتساب
0: دق على الواتساب واسحب خطك
1: ايه
0: ولا تحول لي اياه كيفي شنو غير انا بالطوبه شنو بكيفي
1: لا لا لا عادي انا اشارك
0: يلا شارك تفضل
1: شنو السؤال استاذ سلطان
0: شنو هسه حاكي هاني
1: مو هي لغه الحوار
0: اقطع اتصالك اقطع اتصالك اعطيني اعطيني اتصال الواتساب احسن هذا صديقنا وحباب ونحب الو
2: الو السلام عليكم
0: هاك بابا هذا هذا اتصال احسن من عندك اهلا وسهلا
2: شلونك استاذ سلطان
0: كل الهلا
2: طبعا الحلقه البارحه
0: اي
2: كنت انا استمع لها
0: اي
2: شلون كانت سلسه هادئه الاغاني وفد حلقه بيها هيك يعني تحس بالاطمئنينه
0: تحس حب اكو بالموضوع
2: مو صحيح والله هيك صارت حتى مو خلصت الساعتين بسرعه

0: خابرني انا وقت قيلولتي يفتح ايه؟ الكاميرا ده يضرب كباب.
1: ايه شعلي يعني
0: اتوقع الكباب كان اللحم مالته
1: بابا يعني انا انت لك حق ان تشتكي عند الاداره بانه هذا شخص
0: يا اخي انا ليش مسويها للاداره اشتكي عليهم يقول احترم نفسك هذا عمار كامل هلو
1: ها شنو هاي الاداره ايش يجاوبك دحس الاداره يعني دكتاتوريه
0: لازم عليهم انا متاكد
1: انت لازم على الاداره ولا هم الاداره لازمين عليه
0: هو لازم على الاداره انا صار لي 55 سنه طالع
1: انت ليش ايام الطفوله ما لازم شيء على الاداره
0: أوه أرشيفكم خدمتكم أنا حاضر
1: الإدارتين الإدارة هاي والإدارة
0: الإدارتين أبي مالتكم
1: طيب سولف لي شنو الشيء اللي
0: المجتمع والله الضرائب
1: الضرائب
0: ما إلها أي داعي
1: ليش
0: أوفر
1: جزء من الحقوق اللي لازم تأديها أنت باتجاه أن يتطور البلد.
0: إيه نعم بس مو لدرجة إنه أنا أدفع تأمين على الراجع مال مي.
1: الراجع مال مي شنو هاي عندكم هاي بس؟
0: إيه هي عندنا عند هذا على المجتمع العايش.
1: شنو الراجع مال مي؟
0: على الراجع مال مي قد أصرف شهرياً.
1: إيه.
0: أدفع يعني على اللي راح يرجع بقده.
1: ما دا أفتهم عيدها شنو يا الراجع ما فهمت هسه سان دا أصرف مي.
0: يعني مثلاً أنت ماخذ 10 لتر مي.
1: إيه.
0: تدفعهن وتدفعهن مجاري
1: ها ادفع مجاري اوكي
0: اي ادفع على مجاري المطر
1: اي حتى تقلل
0: يعني كل ضريبه بس بقى الهواء ما يحطوا له ضريبه
1: يعني يجيك لا تستعجل على رزقك
0: والله يسووها
1: لا يسووها يعني شنو صعبه
0: والله يسووها مو صعبة
1: مش ذا أقول لك يعني ممكن عادي يسووك
0: يعني هسه إذا أدز لك ورقة ما الضريبة ايه؟ ما للدفع وحدة جد مطيرين ضرائب والله تقوم على عمار الضرطك والله دمرة تقول
1: إيش قد مرة جاني عليك ضرائب والله
0: وراح أدز لك إياها الورقة شوفها ما ايه؟ ما
1: راح أقدر أقول الرقم قلبي ما ينطيني ايه؟
0: شوف الرقم الفوق وشوف الرقم الجوا الفوق اللي هو المفروض أستلمه وجوا إيش قد مستلم
1: اها هيك
0: حط لك دوائر عليها هنا حد
1: اي حتى تكون واضحه امامي
0: إيه؟ حتى تعرف معاناه مكالماتي
1: الله
0: مكالمتي معاناتي
1: عمي الله يساعدك والله العظيم
0: الله لا يوفقك عمك
1: سد ابوك ترى محمد يعني بس حتى تكون بالصوره اي شنو تسولف انت وحدك بابا ميسر
2: خليت قد كلمتك
1: منو

خليك اتكلم بك لو ما تقدر. بمناسبة صوتك ماكو واتمنى واو واو ماتشي ماتشي ماتشي ماتشي ضروري اصلا سويت الحركة.

0: طيب يعني بصراحة يمكن أعتقد الموضوع بالنسبة لكم بي شوية لبس، فخلينا أوضح أكثر. أشياء يفرضها علينا المجتمع، تفرضها علينا المجتمع الأشياء، الحياة كلها تفرضها علينا، لكن إحنا كأشخاص ما مقتنعين بي، أو ما يعني خلينا نقول ما هاوين السالفة، أو ما يعني ما لها داعي بالنسبة لنا كأفراد. طبعا قد يفكر البعض الى انه يقول لك انا شنو الاشياء اللي يفرضها علي المجتمع؟ يفرضها عليك هواي اشياء انت تمام يمكن ما حاس بيها، ما تعرفها، ما عندك معلومه عنها، لكن حقيقه هو يفرضها عليك المجتمع بطريقه يعني عفوا غصبا ما عليك، بس انت تقول انه هي ما لها داعي. ارقام الهواتف للمشاركه 0780211415 و0780211617. على الواتساب 0720114115. شنو انت مناسب صوتك ماكو، شنو حركت هذا ماكو؟ ايه اسمعك شنو اتصالكو؟ لا والله بس انت ايدك شوية حلوة، والله ايدك حلوه. لا هي حلوه مو بالايجاب، حلوه بالسلب. هسه شنو اتصال عندنا؟ يلا الو.
1: مساء الخير شيخ شباب.
0: مساء النور يا هلا.
1: شلونك حبيبي؟
0: شلون الاخبار؟
1: والله نشوك.
0: شلون قلبك؟ وين عينك؟ شلون الامور؟
1: والله الحمد لله، شويه الدوام تعبنا والحمد لله.
0: ما بي شيء الدوام، حلو بالعكس.
1: الجو حار شويه بساطي من تطلع.
0: لا غلس.
1: بس يعني صار يومين نعمه.
0: اي شويه هونت بصراحه.
1: اي الحمد لله.
0: الحمد لله. قل لي
1: والله ابو سلاطين وايد امور.
0: طيب وحده من عندهن ابرزهن
1: مين نجي؟
0: كيفك انت؟ شيء فارض عليك المجتمع وانت تقول ما له داعي؟
1: والله دول يعني حتى الاشخاص عادي يعني؟
0: لا اشياء حالات.
1: حالات
0: يعني حاله هسه مثلا اكو واحد قال برلمان مفروض عليه، طبعا احنا خو ما نقصد البنايه ولا نقصد النظام البرلماني، يعني نقصد الافراد.
1: دول يسمون نفسهم محللين سياسيين.
0: طيب
1: ما اعرف صاروا بالجمله
0: يعني شو يشتغلون غير ما شو اسمه،
1: من واحد يسطع واحد يكبس ويحقنون بهالشر ورجع اللي ورا.
0: طيب انت قصدك هم ممكن احنا طبعا نقول عليهم محللين سياسيين، هذول ممكن يكونوا في بعض الاحيان يكونوا محللين حقيقه، هم محللين واكو لا على واقع الحال تلقاهم هم عباره عن ابواق لسياسيين معينين.
1: بالضبط.
0: اي
1: الناس تحتاج الناس. وهذا الجيل مشكله، هذا الجيل ماكو
0: في حاجه
1: الشينات.
0: اي حاجه الدين وخشوا تخليك ليش؟
1: هذا الشيء ماكو دمر المجتمع.
0: ها شلون؟
1: والله خاب شوية تلاحقوا جيل التسعينات.
0: هسه تحكي عن قضية ثانية.
1: ها؟
0: هسه ما افتهم ثانية قضية قاعد تحكي بها، هسه حكينا عن المحللين السياسيين أو ظاهرة المحللين السياسيين والأبواق
1: اللي فرضوا على المجتمع. هذا يحكي وهذا يخزن.
0: ها أوكي، قصدك تأثر هؤلاء بهؤلاء فممكن يولد النهاية.
1: بالضبط. لا طبقة كاملة دمرت بعد.
0: إيه. حلو.
1: ما يعرفون شنو التعايش، ما يعرفون واحد يبغى يلقى مقابل انه انسان قبل كل شيء.
0: اي نعم.
1: يعني طب المواقع التواصل الاجتماعي تنصدم.
0: طيب.
1: والمعقول احنا عايشين حتى الان يعني؟
0: ايه.
1: مشكلة.
0: اي والله مشكلة صحيح.
1: هذا جيل فيروس بعد خلاص.
0: بعد هاي انتهت. ايه. صح. طيب. تحياتي لك، شكر ممنون عن الاتصال. شكرا جزيلا، هلا بيك، مع السلامه. باي باي. هلا بيك، مع السلامه. ناخذ ويانا اتصال. الو الو الو وين الو؟ ليش سده؟ ما يريد يحكي انا؟ لا لي انت موجود طبعا، هذا طبيعي انه العالم سده بوجهنا. شنو نستك؟

0: بحالك.
1: تقصد يعني عبير بيات بعينها؟ اوكي خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو.
2: الو.
1: نعم.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
2: ايه
1: هسه من يوقف هاي لو هي؟
2: ها؟
1: من يوقف بينا؟
2: دقيقة.
1: استاذ عيني. منو جاية؟
2: أنا كابتن رنا.
1: أهلا وسهلا بيك كابتن، شلون أخبارك؟
2: أهلا بيك الله يسلمك. استاذ أنا دزونا عليك منطقتي ورادوا يحفظ الطريقة.
1: رادوا حل بكل طريقة؟
2: أي
1: يا منطقة؟
2: حي العامد.
1: زين شبيه؟
2: المستثمر هاجم علينا ورد بيوتنا وإحنا زراعي.
1: ومستثمر هاجم عليكم؟
2: سويها قبل ريع عام. تدخل بموضوع
1: يا منطقة هي هاي بحي العامل؟
2: العامل 801.
1: 801 انتم من اشتريتوا دريتوا بيها انه هي زراعي؟
2: احنا ندري بيها زراعي وعندنا مكاتبة واشتريناها من عندها موجود.
1: طيب
2: وكلها سندات موجودة.
1: يعني صدركم سندات 25 صح؟
2: لا مو 25
1: 117. اوكي زين. والمستثمر منين ماخذها؟ اذا هي مستثمر شنو مستثمر غير باعي لها؟
2: ما اعرف ماخذها من هو اللي اشتريها من عنده. ما اعرف هي صايره شيء
1: يعني. هو بايع لكم وبايع له صح؟
2: لا مو بايع لنا. هو اللي بايع لنا بايع للمستثمر، بايع واحد قبل المستثمر.
1: اي
2: والورا بايع للمستثمر هذا هسه جاي ده ياخذها.
1: تمام.
2: واحنا 665 ديال زراعي.
1: زين سؤال منطقي اذا تسمحي لي كابتن. ايه. انت بوجهة نظرك من الاحق بالارض؟ سؤال هيك سؤال منطقي. انتوا ليش؟
2: لان احنا اكثر ياس العوائل كلها مضرره.
1: بغض النظر لا احكي عن قانونا من الى احقية بالارض؟
2: ما اعرف يعني احنا اشتريناها بفلوسنا بنينا بفلوس.
1: ما له خاص هو اشتريتي بفلوسك انت. ما انا يعني اليوم انا املك ارض جيت بعتها الك مقطعه وبعدين رجعت أنا نفس الأرض مالتي بعتها المستثمر قوشر سحولة.
2: كل إحنا ما ندري بيه مال المستثمر.
1: لا شلون اشتريته؟
2: اشتريناه من صاحب القاع إنه هاي القاع مالتي.
1: أي.
2: شو ما تشتري قاع عقار 100 متر 100 متر.
1: حلو. أي.
2: إنه هذه مالتي دا أبيعها.
1: دا أبيعها خلف الله عليك وإحنا ندري بيها زراعي. أي. وممكن تتطوب وممكن ما تتطوب.
2: ما تتطوب.
1: اي صحيح. عادي هو بعد اذا بس هي مجازفه كانت بس واحد يقول لك خذ مجازفه احسن ما قاعد بالايجار.
2: اي لا وين نروح وين نروح
1: هو مدا اقول لك احسن ما قاعد بالايجار. فبالتالي إيه؟ هي عباره عن مال انا حطيته بهذا على امل الى انه ان يكون هنالك قرار من قبل الحكومه بان تملكني الزراعي.
2: صحيح
1: هسه انا بالتالي قد اكون كلش متعاطف معكم كافراد لكن قانونا ما اقدر اقول لك حقكم ابدا. بس هي بالتالي ممكن تكون يعني انا اقول لك اذا هي راحت للمستثمر فممكن يكون اكو حل ويا المستثمر نفسه. بس اذا هو مقرر انه ماكو حل ما لكم الا تلجأوا للقانون. واعتقد الى ان القانون لن ينصفكم لانتم مخالفين. اي تعالي جاي شوي بس لما سمعي صوتك صار بعيد. ايه
2: المستثمر مسوي دعوة وزارة المالية دعوة.
1: أي.
2: راحت أسامينه.
1: أي.
2: اللي عنده ورقة مال الكهرباء واللي ما عنده راحت لهم.
1: أي.
2: انسجنوا 9 أشخاص.
1: أي.
2: طبعاً عوائلهم تضررت لأن حالتهم المادية اللي يشتغلوا السكوتة واللي يشتغلوا التوك توك.
1: صحيح.
2: زين. إيه. وإحنا دعمنا لهم من منطقة الأهاليهم ولحد هسه صار لهم 10 أيام و 15 يوم بالسجن.
1: شنو التهمة مالتهم؟
2: انه ارض دوله وما اخذيها. قالوا لهم احنا هاي واشتكوا على المشترين من عنده. قالوا لهم هذا الكتاب. قالوا للقاضي هذا الكتاب مالتنا واحنا اشترينا من هذا الشخص وباعنا ما يعني ما جينا قاع فارغه وبنينا.
1: اي يعني
2: العشوائيات وبناء طابوق
1: او هو اي نظامي.
2: اي ما يوم
1: والله صوتك يقطع.
2: أي.
1: أي.
2: يعني ندفع مية مدارة الكهرباء هم يدفعون.
1: أي.
2: أي.
1: طيب
2: كلهم بالسجن القاضي حكمهم على الجعفر، ومن الجعفر عود يساعدوهم جنح وتسعة من العوائل هسه مشتتة.
1: اعتبرهم شنو اعتبرهم القانون دي يحكمهم على شنو قرأ يعني شنو؟ انه متعدين لو شنو، لو تعدي على اموال دوله لو
2: ما نفتهم شنو الوضعيه يوميه يطلعونهم سالفه شكل جيبوا كافي. طبعا نسوانهم دخلوهم وجوي كافي كفلاء طلعوهم اي وورا ما تكفلوهم وطلعوهم. تعال نسوان دفعوا 100 مليون لان انتم ما دخلتوا جنح لان هم كلهم مضررين العوائل شلون يدفعون. يعني هسه أنا جاي اسمي أنا طابوقة مو باسمي، أنا مطلقة وعندي 6 أطفال وقاعدة بيت أخويا.
1: أي.
2: ليش اسمي جاي بالدعوة؟
1: أنت مؤجرة لو مالكة؟
2: لا هو بيت أخويا.
1: أي يعني ما مؤجرة خلينا نقول هسه أنت.
2: خلينا نقول مؤجرة.
1: مؤجرة.
2: ويا أخويا قاعدة.
1: أي.
2: ليش جاي اسمي بالدعوة؟
1: أي باعتبار.
2: ليش الشباب راحوا وبقوا بالسجن الظلم. طبوا بالسجن كم نائب اجانا ما سوى حل.
1: لا النواب ذول هيك معلش فيهم ما يهم
2: اي ما سووا حل
1: اي جو يعني جوزي انتخابات جو هيك سوالف برفعت عتب حسب الظروف يعني
2: جوي هوايه جو هسه الاوائل كلها شوفها والله حالها وضيم حالها وما نعرف شنو
1: المصير. يعني بدايتها انا قلت لك هسه انا اجتماعيا اعلاميا انا متعاطف معكم تعاطف كبير، بس بصراحه هي مخالفة قانونية كل كبيرة. يعني هاي من الأول كان هناك تحذير على موضوع الزراعي والسند 25 و117 وغيرها من القرارات وناس يعني. فهي كانت أكو ناس مرات شبثت بقشاية يقول لك أنا قاعد بإيجار وحال الضيم حالي هلم لي هال 20 30 مليون 50 مليون أحطها ببيت وأسر على روحي. وبصراحة حتى في زمن السيد السوداني رئيس الوزراء السابق كان يعني
2: هسه أنا أستاذ أنا من الناس بنات وولد
1: الله يحفظهم
2: وطلقت
1: أي.
2: زين صار التهجير وطلعونا وأنا أروح بهم إيجار ما أقدر أدفع
1: أي
2: ما تعني مسياقة كل 10 أيام يعطوني 50,000 75,000
1: أي
2: بيها شو سو بيها أدفع إيجار مصرف مولدة إنترنت وين أروح بيها؟
1: والله هي مناشدة إلى الجهات المعنية اللي أو على الأقل القوة الماسكة للأرض في منطقة البياع، يعني أنه على الأقل يكون هنالك تسوية من قبل المستثمر مع هؤلاء.
2: ساومنا المستثمر البيت اللي باني 120 مليون ولا 15 مليون ولا 10 ملايين ولا 5 ملايين أعطيكم 25 مليون وأعطيكم قاع بسويب وروحوا قعدوا بيها. زين ليش؟
1: يعني بصراحة أنا أشوف عرض جيد.
2: زين هذا المشتري القاعد بعشرين وبخمسطعش.
1: مو يا كابتن عزيزتي هو الفكرة أنت مشتري قاع مو صحيحة، فهي بالتالي أنت مجازف ومشتري. هسه الرجال يقول لك أنا عوضك، سأنا طبعا ما أعرفه من المستثمر أصلا، بس من مطيج قاع بمكان ثاني ومطيج 25 مليون يقول لك أوكي إذا ظرفك أنت سيء روح اقعد هناك خلاص رتب وضعك.
2: يعني الثاني 25 مليون
1: وقاع ابني بيها غرفتين وصالة تجي
2: مين ابني بيها
1: من 25
2: ما تكفي
1: لا تكفي
2: لان هو حينطيها لاخويا لان هو القاع بس ما
1: اي شفتي هسه
2: انا شو اسوي بهيك حاله
1: اي مو هي لازم صح.
2: زين هذا الطار الثاني ابو 100 متر ابو 200 متر ابو 50 متر وين يروح؟ يعني هسه دول المسجونين بالسجن 9 صارهم 15 يوم يساعدوهم محكمه وينزلوهم محكمه وجنح تقبل الله دلم من منطقتنا على 10 هاي غاصقه الله نودي للمركز ونطل عوائلهم لان ما عندهم وضعيتهم تعبانه زين وماكو حد يسوي شاره وهسه المنطقه محتارين يطلعون مظاهرات يمشون الدعوة عليهم وأم عليهم أمر القاء قبض زين ليش؟
1: إيه مو متجاوزين؟
2: إيه مو اشترينا بفلوسنا أستاذ اشترينا بفلوس
1: يا حبيبي
2: تمشي اشترينا يتجاوز
1: إيه شلون مش بتدرين؟ لا شلون طلع لي؟ طلع لي سنة 100 متر طابو؟ لا
2: لا
1: باي إذا مو صحيح مو منطق
2: والله ما جاني لقى حل
1: يعني انا نصيحه اعتبروني اخوكم او شيء ارضوا بسالفه الارض 25 افضل لان اذا صارت قانونك وش ما راح تحصلون اوكي اكو ناس دابجوزها 100 مليون ولو انا ما اعتقد بس اذا تسمحي لي وجهه نظري اذا واحد ذاب 100 مليون على بيت ما اعتقد هذا وضع ظرفه هذا سيء ماكو واحد ظرفه سيء 100 مليون
2: اكثرهم ماخذين قروض على راتب ما الشهيد مالتهم وبنوا
1: هاي اساسا بعد هو يجي يساومني على بيتهم
2: اكثرهم الداينه والله قبالي رجال عنده بنيه معوقه
1: اي
2: والداين من نسابته نسابته بنوله وقعدوا لحد هسه هو يقول ما اعرف شو اسوي اسد فلوس البيت اروح اشوف البيت ما اعرف شنو اسوي وعنده بنيه معوقه
1: الله يعين العالم الله يعينكم والله يعني ما قلتش ما عندي غير التعاطف
2: من عدد الآلاف الموجودين
1: صحيح طيب يعني شاء الله توصل مناشدكم للجهات المعنية وأنا أشكرك وأشكر اتصالك إن شاء الله يا رب تنتهي هاي القصة تحياتي لك شكرا يا ورد أهلا بيك مع السلامة باي باي نأخذ ويانا اتصال ألو
0: مرحبا
1: أهلا شو أخبارك
0: والله الحمد لله تشكر
1: أهلا وحبيبي شو أمورك حسام
0: والله
1: الله يخليك
0: طبعاً هاي سوء حظ البشر
1: ايه.
0: يجيبه ويخليه للمكان الخطأ يعني
1: أي والله خطأ
0: زين بدال ما رتك عون
1: صرت عليه فرعون للأسف
0: ايه هنا المشكلة
1: أي والله.
0: تحاول تستعجل لهم بالإجراءات حتى يفرغون تعبنا ما عندنا وقت شغل زين بس هو كان اكو مقترح ناخذ يعني مع انه المفروض انه يدفعون ايجار
1: اي
0: هاي الفتره اللي قاعدين بيها بين ما
1: اي
0: فاتتك والله يا اخوي
1: ما ذكرته
0: أم ساعد هذا الرجال قطيع معنا بعض
1: الله انت ما تسمع ليش انت تسمع اليوم
0: ما ادري والله
1: فقري هذا حظي ما انا ما حظي ملتي ودوام ودنيا ورايح ويومكم الشعله مشتعله بالدوام شو جاك اليوم اسمعيد ما ادري والله
0: حظي
1: اي والله لا حظي مو حظك لا بياك حظك حلو حظي سيء
0: عاقبتها والله عاقبتها لا ما اقدر انا لازم احكي
1: انا بصراحه يعني
0: ما تريد هسه تخلص من
1: الهاله تخلص مني انا بصراحه تعاطفا يعني لو صدق كان بيدي القرار كان قلت لك ايش سويت يعني بس ما تجي
0: والله
1: والله يعرف
0: لا الله يعرف الحمد لله
1: حسام شنو الشيء اللي فرض عليك المجتمع وانت تقول ما له داعي وجوز سلطان على الهواء ما حد يناشده
0: والله العظيم كانك في قلبي
1: واحد طالع على الهواء ويسولف يجي واحد يناشده ما له يعني مجتمع فرض عليه بس هو ما له داعي ما داعي تناشده
0: درجة الحرارة 45 مو مال مناشدات يعني مو راح
1: هو أثير كشكول هو بالمناشدات عافه السالفه
0: بطلها عمي
1: بطلها قال لك ما شاء الله بعوفه خلاص
0: هو انا هاي يمكن هاي الحاله اللي اريد انتقدها يعني مناشدات اخي ما بيها فايد
1: ما والله ما
0: هذا علاوه مفتح من الصبح هذا اخوي علاوه زين والله من الصبح فتح بشيخ عمار
1: ويفتر
0: بالصدرية
1: والدنيا حارة
0: زين وهاي الوعد الخطية تناشد
1: تناشد يعني
0: ولك واحد حصل له نجدة على
1: سالفة وعلاهم اليوم البارح يناشد سنين
0: من زمان
1: سنين يناشدون يمه زود عليه طبعا تحياتنا لازمين واحد انا اعتبره من فرسان البرامج التفاعلية في الشارع علي خشان فارس من فرسانها انا اعتبره والله العظيم بس هالزلمه خطيه هو ما شوفه باع قام قام قام يصغر
0: قام يموت
1: قام يموت يذوب الولد
0: يتراجع عندنا قام يتسامى ويا درجات العمى
1: خطيه هو مناسبه هو يكشف بشيء يبيض بالهاي اسمر
0: والله استاذ سلطان سؤال يعني جواب على موضوع الحلقه
1: نعم
0: المجاملات
1: مجاملات يفرض عليك المجتمع
0: يفرض عليك انت ما يعني ما مستعد لها بس شو تسوي لازم يعني بالشغل باي مكان بكذا وشخص تدري بيه يعني تعبان يعني زين مضطر انه انت تجامل
1: خصوصا يعني؟ بالبيئات يعني بالبيئات بانواع البيئه او بالاماكن او يعني خلينا نسميها شو ما نسميها اللي بيها وقت طويل انه يعني مجبر انت بالاوقات الطويله اللي تستغلها او تعمل بيها انه يكون اكو مثلا مرات اكو بالعمل اكو مرات بعلاقات الاجتماعيه اكو مرات مثلا بالعلاقات الخاصه من يكون وقت طويل وتضطر المجامله يا اخي مؤذيه
0: اي والله ما لها حل
1: ما لها حل اي والله
0: اي والله
1: مناشده لها حل ولا لا ما لها حل
0: ما طبعا عرب ما في داس كل شيء ماكو
1: اي ماكو
0: زين تتحمل تتحمل وتسكت هاي أيه. بعد ما عندك حل وانا اشكرك
1: هواي وانا اشكرك والله
0: وظلت يمك العافيه و... تحياتي
1: وروح ناشد علي خشان مو انا
0: شعب
1: تحياتي لك حبيبي مع السلامه هلا والله

حلو. يقول لك القبة الحرارية تتموضع فوق العراق وتؤثر على أجزاء واسعة من بلاد الشام. بشرك الله على الخير. إيه والله. لا بهلا بالبشارة.

0: أعيد لكم سؤال حلقتنا لهذا اليوم. شو يقول السؤال؟ يقول شنو الشيء اللي فرض عليك المجتمع وأنت تعتقد أنه هو ما له داعي أو غير مقتنع به، حالة معينة أو في التفصيل معينة. خليني أخذ وياي اتصال. ألو
1: سلطان الكبير.
0: أهلا أمير جميل الرائع المتألق. يوم جديد مساء جديد.
1: يوم جديد ومساء جديد.
0: أقول بابا. أي تفضل بابا.
1: راح يصير حادث. هذا علم سياقة بدال السائق الجديد حجي. وقف سيارة وراه. حجي فلشني.
0: زين.
1: راح يصير بيه سكر على المواصلة للبيت.
0: ما خالص.
1: لو أخذ السويتش. وأرتاح أنا.
0: أخذ السويتش وارتاح وخلص الموضوع.
1: سمعت أنا هسة السؤال مالك جتني عدلة.
0: إيه شنو يا بابا؟
1: هاي واحدة. شنو الأشياء اللي مفروضة على الناس واللي الناس.
0: يعني فرضها عليك المجتمع بس أنت تقول ما لها داعي.
1: يعني شلون المجتمع؟ المجتمع لو الدولة.
0: مجتمع مجتمع. مجتمع الافراد دوله هسه انت يعني دائما عندك مشكله الدوله
1: مو اني واحد يحترق دمه
0: أي.
1: غير هو النظام لو على الكل لا عوفه خليه يولي
0: لا هو هو هو, هو هو لا هاي ولا هاي هو النظام انتقائي
1: نظامنا احنا بالعراق غير
0: اي انتقائي
1: اي
0: يعني اللي يمشي عليك ما يمشي علي بس احنا الاثنين نفس الشيء كيفنا
1: اي يعني اول شيء اذا عندك فلوس تمشي من جوا العبايه ومحلول موضوعك ما عندك فلوس ياخذ حقك وحق عيالك وتعبك وشدك على سبيل المثال ضريبه الدخل احنا بالعراق
0: أي.
1: ضريبه الدخل ما عندنا مفعله 100% واذا كانت مفعله بالنظام البائد كانت رسميه
0: طيب
1: مو يجي يكسر ظهرك زين هاي وحده شغله ثانيه ضريبة الدخل اليوم أنت إذا عن أنا هسه شخص عندي سوبر ماركت
0: طيب
1: أوكي أنا لأنه على اعتبار موجهة كاسر ظهري بضريبة الدخل في حين أنا مسواقي وشغل بجميلة أسألهم على ضريبة الدخل ما يعرفونها أقول له ضريبة الدخل يقول يا هي مال النظافة أقول له لا يقول لي مال الإعلان أقول له لا ذولا واحد النظافة والإعلان والمهنة تيجي تأخذ البلدية منك كل رأس سنة تأخذ منك مثلا أنا يأخذ من عندي مليونين، أوكي؟
0: هما يجوك بلدية بلدية يجوك بس برأس السنة لو كل شهر السلام عليكم شونك
1: يعني؟ لا هاي هسه هسه خير شيء هاي قبل كانوا يأخذون ما يطونا وصل بدال مليون يأخذ مني 750
0: زين
1: بس ما أشوفه سنة كاملة
0: أي فضلك
1: يا صار نظام وهذا مال كارت كريدت كارت
0: أي
1: فصار الدفع رسمي للدولة ما مشكلة أنا أي شيء أدفع للدولة ماكو مشكلة ما
0: بوصل ما عندك مشكلة بي
1: ما عندي اي مشكله وما عندي اعتراض على القانون 1%
0: تمام
1: زين السلام ورحمه الله مشكلتي وين ضريبه الدخل انا اخرتكم هم اسف
0: لا عادي قول ايش فيها ضريبه الدخل
1: ضريبه الدخل المحلات كلهم يعني احنا هسه هنا المحلات طلع منهم 75% ما يعرفوا له 25% الناس اللي بس شويه انا هسه والله العظيم يعني تعبانه نفسيتي ليش
0: حبيبي
1: شغلي شغلي كله عباره عن كهرباء وطنيه عبارة عن كهرباء المولد أشتري عبارة عن إجور وعمال مو أبكي أنا أمانة الله زين مو أبكي بس المصاريف اللي تتاخذها مو الدولة اللي دي يشتغلون بالدولة
0: شون يعني شون يشتغل بالدولة يعني
1: يعني أنا أقول لك شون أنت موظف هسه بهاي المؤسسة بإمكانك تطلعني من جوا العباية وبإمكانك أنه إذا ما هاي تاخذ مني رسم قوي
0: أوكي
1: وبكل الأحوال أنت مستغلني
0: زين
1: اي يعني انا اليوم رحت فتحت مشروع بالامارات رحت اتسوي مكان عمل قال لي اخوي هذا المحل مالك تختار اسم مو اسم شخص المجاري والغاز مالك علاقه نجي احنا نفتح الكياس الصبح وكانه مو شيء لم يكن
0: أوكي.
1: وناخذ رسم منك بالسنه 55 ورقه
0: خلصت
1: كهرباء وبلد ابد اي تعرفوا ثاني ايش سويت جماعه الدخل مالتي 4000 دولار وهاي 55 للدوله طلعتها وتوكلت على الله واشتغلت والامور طبيعيه ما حد يجي يدق الباب ما حد باستثناء المخالفات الصحيه عندي مخالفه عاقبني ما عندي مخالفه اقول دير بالك ثاني مره دير بالك ثالث مره اكسر ظهرك
0: زين حلوه
1: فهذا النظام احنا نتمناه وهذا الاذان كون احد يسمعه كون هاي يساعدنا ويساعد المواطن
0: زين
1: اي شيء للدوله ندفعه
0: بس
1: بالمعقول بالمعقول
0: طيب حلو حلو هاي بالمعقول حبيت
1: انا يعني ماكو يا راديو انا اسمعك حرام
0: لا لا ماكو راديو انا سولفت
1: معك زلت هذا شوطني
0: هاي ما يخاف يلا عوفه ما يهم بسيط هلا باي باي تحياتي لك يا اموري هلا ها حبيبي شنو جشع منه الافراد ها انت على الهواء تقولها صدق لا تخلص اسجلها وادزها للامير حتى بعد يعني حتى يكون على طلع الولد طلع لنا اغنيه شوف عندنا اتصال ها فاصل صحيح اي والله طيب اذا المستمعين راح ننتقل الى فاصل جميل قصير ونرجع لكم في حلقتنا لهذا اليوم من عاد

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يؤكد أهمية الدخول في شراكات اقتصادية مثمرة مع لبنان بمختلف القطاعات التنموية. مسرور برزاني: إقليم كردستان ليس جزءا من الحرب الجارية بالمنطقة، والسلام هو السبيل لمعالجة المشكلات. الخارجية الإيرانية: قررنا تعزيز التعاون والاتصالات مع إقليم كردستان العراق لمواجهة الجماعات الانفصالية. التربية: تسجيل مواليد عام 2020 وكانون الثاني عام 2021 بالصف الأول الابتدائي واعتماد نظام المستمع العام المقبل. الموارد: وضع الخزين المائي بالعراق ممتاز ونسب امتلاء السدود تصل ل 80%. الإعلام الأمني: أكثر من 1,500,000 زائر دخلوا العراق منذ الأول من محرم. جهاز مخابرات الوطنية يعيد مواطنا عراقيا إلى البلاد بعد احتجازه في سوريا. إيران: إعادة 5 سفن حاولت المرور من مضيق هرمز عبر الممر غير الآمن. مقتل 18 عسكريا أمريكيا وإصابة 624 آخرين منذ بدء الحرب على إيران. طقس العراق: ارتفاع في درجات الحرارة بدءا من يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
3: أغاني وأكثر.
4: أغاني وأكثر.
3: الرشيد أفهم.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك
6: الله
5: انت مشو يعني.

0: طيب مستمعين، طبعا احنا رجعنا اياكم بالساعة الثانية من حلقتنا لهذا اليوم، وسؤال اللي يقول شنو الشيء اللي فرض عليك المجتمع وانت تعتقد انه ما له داعي؟ والله شيء جن فارضين علينا هالسالفة هاي، بس احنا مضطرين نسويها وهي مفروضة عليك. ارقام الهواتف للمشاركة وابداء الرأي والمناقشة، والله مو مناقشة تناقشون انتوا هواي تحجون، بس يعني ابداء الرأي. ارقامنا 0780211 4115 وعلى 0780-116-117 وأيضا على 072، هذا واتساب ترى، 072-0-114-115. يعني أتمنى أكون مشاركة من الليديز، بناتنا الجميلات، لأن هن عدهن هواي مواضيع هن يحجنها. أنا أشوف هنا بالجروبات وعلى السوشيال ميديا يحكي لأنه فرض عليها للمجتمع شيء وهي تعتقد إلى أنه هو ما له داعي. طيب نأخذ اتصال عندنا. ألو
1: ألو
0: ألو شنو
1: هاي؟
0: والله لا طالب مليون صدق كذي، بس قلت ليديز
1: لدي طلباتك.
0: أي والله، شلون الأخبار عيني سارة؟
1: شو أخبارك؟
0: شلون الأمور؟
1: والله الحمد لله
0: كل الحلة. حوش خالي ومتلئ.
1: سؤالك
0: اي
1: هو شنو المفروض علينا احنا بالمجتمع؟
0: هو شنو المفروض؟ كلهم مفروضات.
1: ما مفروض،
0: ها ما مفروض، اي مفروض. طيب
1: يعني كل شيء مفروض علينا بالمجتمع، والدوائر الحكوميه
0: ايش بيها
1: مفروضه فرض على المجتمع؟
0: اي هي ما لها داعي،
1: هي مو ما لها داعي، هي اجراءاتها ما لها داعي.
0: زين،
1: يعني اليوم أنا بدائرة الإجراءات، يعني أي. أنت ما معقولة شخص يروح على الدائرة المعنية حتى يطبق القانون حتى يلبي طلب دائرة ثانية يفروك السبع كواكب.
0: زين، يعاقبوك
1: فعلا؟ يعاقبون يعني دتنذل، أنت دتنذل حتى تأخذ شيء من الحكومة.
0: هو اعتقد هو مو تاخذ، هو حتى تنطي
1: حقك،
0: حق الحكومه فيما تصنع.
1: يعني احنا يراد لنا معجزه. هذا العراقي يراد له معجزه.
0: أيوة.
1: حتى تنعاد التركيبه مالته من جديد.
0: أيوة.
1: حكومه وبشر.
0: هو المشكله بمنفذ. انا دائما اقول القوانين عندنا في العراق باعتبارها قديمة جدا وسلالة، يعني مسلل حمورابي بها قوانين، احنا عندنا مشكلة بمنفذي القانون. بصراحة يمكن ذكرتيني بموقف يعني صار وياي عندي احد المشاريع، وبصراحة هل يعني خاص بي خاص، و يعني استغربت لما احد الموظفين قال لي اوراقك كلها كاملة بس لازم تجيب لنا فلان سالفة وهي مو عندي. طبعا هاي تحية إلى ناحية المنصور وإلى الأخوة اللي بيها موجودين إذا كانوا يخصون البلدية أو جانب البلدية أو غيرها، لأن أعتقد إلى أنه هي واحدة من المؤسسات، بلدية المنصور تحية نسوي لكم تاج، هي واحدة من المؤسسات اللي تعمل على أنه يعني كان ما يقول لك لا تفتح مشروع يمي ما أريدك هيك، يعني هيك ما معناه
1: هي
0: دارة
1: خدمية.
0: هي معناه الإدارة خدمية لازم أنا يعني أنا الحقيقة من دا أروح وأراجع وأشوف ويلا وهاي أوراقي وش تحتاجون، وأنا دا أعرف عن نفسي، يعني بمناسبة بعد 50 سنة ما يلقوني، بس أنا دا أعرف عن نفسي وأنا دا أقول من أجل أن يكون كل إجراءاتي قانونية هو يعمل على عرقلته. هسا حتى ما أدخل بذمتي، لأن هو ياهو تسأل يقول لك أطلب منك فلوس، تحس حتى السؤال هو نفسه أنه أطلب منك فلوس إلا أني مثلا، يعني
1: عمي أطلب يعني أطلب
0: دعشيني يقول لي خلفتهم خلخلص ومشكلة هي هاي الفكرة إلى أنه لما تكون أنت أوراقك كلها رسمية كلها صحيحة ما عندك أي خلل، حقيقة توصل إلى مرحلة تقول أنا ما أقدم رشوة، وأنا واحد من الأشخاص اللي يعني ما أحب الرشوة، ما أحب أقدمها، لا إجراءات وكيفك،
1: ما مضطر
0: إذا كنت قانوني، إذا مخالف ذاك الوقت أصلا لا ما أخذ بالتجربة. فأي واحد من اللي يسمعونه الأخوان عنده عرف في بلدية المنصور قول لهم ترى شلعت قلوبنا حيل، يعني
1: هو إحنا الفكرة من أنه أنا اتصلت أنه هذه كلها ما لها داعي. هو احنا الحكومه دا تسوي اتمته وحوكمه على كل الدوائر الحكوميه، يعني لا هم مشتغلين بي ولا هم ما مشتغلين، احنا باقين بالنص. سووا اجراء واحد، سووا في السيستم الالكتروني انه انا كل دائره ادخل لها انا ابين عنده انا ايش مشتاز وايش عابر وشنو ناقصني.
0: وهي واحده من الاشياء يشكك فيك، انت ما ماخذ موافقه من فلان، لا ماخذ موافقه، اوكي روح جيب الكتاب. وهي
1: انا اكو موضوع دايخه بي ما اعرف لمن اسال، وين اروح حتى اتاكد من عنده؟ هو يخصني ويخص هوايه ناس انا متاكده كلهم مارين بي،
0: اللي هو
1: احنا ناس طبيعيين وننسى ونضيع اوراق.
0: زين
1: انت هسه اتصل لي باي احد او احد يتصل بيك يقول لك هو كم مره مسوي وكاله ومن مسوي له وكاله، وشلون تعرف اذا موجوده وفعاله ودي يستخدمها او لا؟ ما عندنا، ما احنا كتاب العدول كلهم الموجودين بالعراق كلهم ما عندهم سيستم الكتروني ورقي. واذا تيجي تروح تسال تتاكد من اسمك يقول لك انت روح جيب لي الوصولات اللي عندك، قاطع وصل عندك، نسخه عندك، رقم وتاريخ الوكاله.
0: اي ماكو سيستم يبين انه هذا الشخص.
1: انا اذا ناسي انا شو معرفني؟
0: صح،
1: يعني انا هاي داخل بالموضوع اريد احله، ما اعرف وين اروح. رحت لوزاره العدل يقولوا لي راجع كاتب العدل انت رايح مسوي وكاله.
0: وش اقول له؟
1: هو كاتب عدل يقول لي انا ما عندي، انا كمبيوتر ماكو عندي قدامي، جيبي لي عندي عندي سجل وعندي وصولات وعندي ارشفه.
0: احنا نحتاج الى ان يكون هنالك ارشفه لكل الاشخاص. طبعا هذا بمناسبه هذا جزء من حقي انا كفرد على الدوله والحكومه الى ان تحافظ على حقوقي، بحيث انا من اسوي وكاله لاحد واريد اعزله. هسه حتى العزل يعني مو مثلا نبين بالسيستم انه ترى انت معزول، لا لا انت لازم تروح عليه وتذكر اني عباس وكاظم وزيد وعبيد وعمر وعلي، ذول ايش مسوي لهم انا. ومرات مثلا شايف اكو وكالات اللي هي مثلا صار في السالفه انه خلاص اسوي لك وكاله، خلاص اسوي لك وكاله بالاجراءات، بس هذه الاجراءات يقدر هو على اساسها يقدر ممكن يزور يسوي 100 شغله.
1: كل الوكالات كل الوكالات بها حق التوقيع، بها حق المرافعه، حق الكتاب، حق هوايه بها حقوق. صحيح. يعني يستخدمها وترجع اذا صارت لا سمح الله قضيه من تروح يقول لك القانون لا يحمي المغفلين.
0: بالضبط، وصلت. وهو الفرد هو لا مغفل ولا كل شيء.
1: انت يا
0: زين انت قانون تعال احميني. حلوه هي هاي حقيقه البيروقراطيه الموجوده. اي والله ان الله احنا عايشين بالدعاء،
1: بس الله يلطف بينا.
0: والله بالدعاء وذاتك. طيب سارة أنا أشكرك، شكرا جزيلا، شكرا يا ورد في دول عمرك.
1: مع السلامة.
0: مع السلامة. باي باي. يلا نأخذ ويانا اتصال. ألو.
2: يا الله
0: يا الله
2: يا الله.
0: إيه يلا
2: يا الله
0: يلا. شو درايتك
2: سارة؟ عدت سناب صوريا من تروحني أبوان الوكالة طلعيها بالسناب حلوة.
0: إيه لازم لازم شايفها تتذكر مال مال وكالة تايم. ايه شي نطلع
2: وكالة تايم.
0: ايه وكالة تايم. ايه
2: قبل كنت وكيل واحد صاحبنا نسألتني والله هكا رايح للجمارك مال بغداد.
0: زين
2: يلي اقول لك هاي الوكالة مالتك مو صحيحة، مو صحيحة رقم تاريخها ما يعني
0: ما بيه
2: رقم تاريخها ما اعرف شنو بيه.
0: ايه
2: طلع العنتين شلتها مو تنسخها مطلوبة رسلية القيمي.
0: ايه
2: يعني شلون معوجه بجهاز بالسنسخ.
0: اوكي
2: ما كلف نفسه يعدلها وهاي السوالف. لازم ترجع تجيب له وكاله جديده.
0: لا هو هو هسه اي موظف يريد يحصر وقت وياك، او هو مثلا يريد يتغدى، او مثلا عنده تليفون دا يخابر، او هي دا تخابر دا تسال صاحبتها شنو نسوي غدا اليوم، لان ما عندهم الموظفين هن سوالف لو غدا لو اكل لو تخفيضات لو طالعه لو طالعه لو رايحه تسوي اظافر حسب الظروف. يقول لك صح الصدور لازم يخبلون بهاي الجمله يرجعك للصين يرجعك.
2: لا وانا خدمته خطيه قلت بس ما بخلص همجين الحاسه العفطابع مالتهم كانت قانون حديثه ما اعرف
0: اي يعني عسر يا بلوتوث
2: شلون اي عسر يا بلوتوث
0: اربط
2: عشان نضيف الطباعه نسخه تحرير هاي الوكاله طلعت لك من استغفر الله قلت لك سحر قال اخوي عرفك ترى شايف انت الثاني من الاسبوع اي قلت لك سحر قال شنو يعني حددت طابعه وطبعته هاي الوكاله

0: لا ما له انه تنظيم اسري، بس ممكن قول لي مثلا ممكن الى انه ما يكون، او هاي بصراحه يعني ممكن الناس تحكيها نكته، بس حقيقه عقد الزواج ملزم لكل الاطراف باستمراره مدى الحياه. مع العلم اليوم على هذا الحال اللي عندنا، الشراكات قد يعني شراكة عمل تنتهي، شراكة مع هواي اكو تفاصيل، شراكات هي شركة حياة. فإذا بالتالي من الممكن عندما يكون المشروع خاسر ممكن أن يكون هنالك تفريق، فليش تصير هاي المشكلة وأهلها يهدون وأنت تقول مسحب الجول، ليش هالمشكلة؟ بالضبط. بمناسبة
1: مثلاً أخلي بيه فد أوبشن إنه كل 10 سنوات
0: مثلاً
1: كانك تجدد أو ترفض.
0: وموجودة تجديد العهود. أنا اليوم ارتبطت بوحدة وتعاهدنا إلى أنه بالفقر والخير هي وياي. أشو بالفقر عافتني، بالخير وياي أرجع أنا. يابا ترى بالفقر خلفت مثلاً. مو؟
1: مو؟
0: أي؟
1: يعني مثلاً كل 10 سنوات بإمكانك تجدد العقد.
0: ممكن. ممكن وحدة مثلاً زوجة واحد فقر صار زنكيني تزوج عليها. تروح تقول يابا هذا قال انا بالفقر وهذا وياي، شو هذا من صار زنكين وصار بيده فلوس بضافيرة طحينة، شو عافني فكوها،
1: شو عافني.
0: مو هي هاي
1: يعني المفروض تنظرون هاي القضية رحم الوقت، هاي القضية رحم الوقت
0: حسا نرتبها. بس انا يعني شوف ما بقى شيء، انا ما بقى شيء يعني
1: ادري
0: اي رئيس يمي. وشغلة
1: ثانية يعني مع احترامي واجلالي والكل عشائرنا العرف العشائري والسلاطين يعني كافي، اعتقد انه كافي.
0: والله هو زين بس العالم استخدمته بطريقه جدا سيئه.
1: انا لا احكي على ذول
0: حلو منظم يعني قبل تروح تقعد تاخذ حكمه، تاخذ اكو مرات مشاكل تنتهي بوس عمك بوس خالك، هاي الاشياء
1: كانت دواوين.
0: الله شوفي
1: قال صدق حبه وبخل.
0: والله شان الدواوين ومضايفنا بيها يعني مصدر للحظ والبخت.
1: يعني هسه صديق محمد رسول اللي هو جدي واصدقاء هو محمد رسول والله العظيم يعني من خلال المجالس او الفصول او المناسبات تعلمنا من عنده سوالف تخبل يعني سواء هو او باقي الشيوخ او يعني الشيوخ اللي شلون
0: علينا
1: خطا بالضبط الشيوخ الصح، الشيوخ قبل التسعين مو الشيوخ اللي ورا التسعين. يعني والله العظيم تحسب يعني بروفيسور ودير خيرك محاضره ويربط لك اياها بكل حكمه ويعني شلون يقول لك يصورها صياغه
0: صحيح. ما العلم تلقاه غير تكون غير متعلم
1: صح في سبيل انه يوصل لك رساله
0: صحيح.
1: شلون احنا نقول يا ترى فلان ترى انا هاي المحاضره مثلا فد ربع ساعه او 20 دقيقه وجبت لك قصه وجبت لك ايه وجبت صحيح. لك حديث على انه ادانفك انه انت ترى هيك وهيك حتى يعني انا شلون ذكرت شفت هذا المقطع اللي تداول قبل اليوم على من هذا ابو التاهل اللي دعمه بالدراجه اشوف التعليقات كلها سلبيه. قلت لهم عبد الله والله يستحب حلها بعشر ورقات طلع الموضوع كله بعشر ورقات
0: وانت
1: احسن ما اروح جيب عمك
0: صحيح
1: جيب خالك صحيح. يعني مع احترامي مع احترامي واعتزازي مثلا بعشيره ابو الدراجه ما اعرف منين انه جاب له ناس حشاكم باكره واخذوا من عنده يعني 20
0: ورقة
1: لنفرض ضاعفوها عليه
0: صحيح.
1: قلت آلي منه أنا خلّه فضها
0: ما العلم هو قضاء وقدر قضاء وقدر
1: بالضبط هو قضاء وقدر
0: ما كم خم أنا كرهه قابل شمسة مثلا
1: يعني أنا خم عندي عداوة يعني
0: بالضبط مهاي لازم كنا نقتنع بها لأنه بعض الأشياء اللي تصير الحوادث لا هي قضاء وقدر. ماني ما قاصدك ما أعرفك أصلا من أنت بدليل هم واحد يأخذ معلومات الثاني أثناء حصول الحادثة
1: صحيح
0: ما اعرف يعني صارت هسه اتضررت انا اسف اي
1: ذاك يوم نجيب ندعم واحد يعني هو عايد دعمه صحيح السلام عليكم السلام انا من باب انه لانه نجيب ما عنده شتمه ما عنده اجازه سوق بعد ما نطلع اجازه سوق
0: تمام
1: رجل شلون اقول لك اتفحى بالك هي احسن عمي السلام عليكم السلام
0: نعم
1: طلع يعني فلان عشيره كلهم يعني مع اعتزازي عمي يعني فيهم واحد احتمالات الله ويحكي حظه بخير
0: حلو
1: قال عمي نسمع منك ابو من الكابوزات اميا يكمل فلان عشيره على راسي انت الحظ والبخت انت الاصل جامي البخت
0: زين
1: مالات الله ومالات الشارع مالات الله انا رجع لك سيارتك وكاله انه بهاي البي واي دي يعني ضربه مو نقول بسيطه بس تفلست هي البي واي دي
0: طبعا
1: قلت له مالات الله
0: اللي
1: انا اتحاسب عليهن ارجع لك اياه وبتوكاله في هسه غراب ماكو الا بالوكاله

0: رجع لك يا وكالة. أخذ واحد ثاني على صفحة ما أدري قرا براسه لا أصلح لي إياها وأبيعها وآخذ سيارة جيرو وأنت تطيل الفرق فوق التصفيق.
1: شيني السالفة؟
0: قلت له مالات الله لو مالات عبد الله والله هذا اللي عندي. قلت له حلو. قلت له 911 سيارتك تنحجز سيارتك تنحجز سيارتك تنحجز سيارتك تطلع منها أنا ما أتحمل أي مسؤولية.
1: صح
0: سيارتي أنا بالنسبة لي أكيد مسؤولية. عم موافق سمعت يعني شاف الحجز صار أعلى منه. خابر الشيخ خابر الشيخ عمي حولي يمه وحضروا امامكم
1: يا عمي. اي مو هي
0: انت سمعت انا شنطيته
1: مع العلم كان ببدايه تنتهي وخلصت القصه وشكرا جزيلا.
0: انا رجع لك قلت له انا رجع لك سيارتك وكاله بحيث يعني مثلا بنيد ودعاميه وشامل ولايتات ما اعرف شنو اذا مو من الوكاله ما اجي يعني ما اشد شغله مصبوغه او شغله لا رجع لك يا لا طباقه شلون يقول قالوا لي هيك قالوا لي ما يقبل يصلح يعني وعد محضر بخاطر قالوا لك
1: غير مو هي. شوف هنا نحكي
0: هو فضيناها وهو دفعناها
1: واحدة من الأشياء اللي هي تسمى سنينة في العشائر العراقية بالضبط. كانت قبل وأنا حقيقة دا أشوفها ببعض العشائر بدأت تفقدها اللي هي موضوع السودة وهي السودة على أهلها
0: بالضبط
1: بالعرف العشائري حتى العالم هم تكون عندها معلومة السودة أي هي كل مثلما خارج أخلاق المجتمع
0: صح
1: فصارت كانت السودة اللي هي موضوع التعدي الاغتصاب خطوف يعني ذني اكو ذني هنا مجموعه يعني خلينا نقول حوادث او حالات هي تعتبر سودة ضمن العرف العشائري وموسن عند اغلب العشائر خلينا نقول الرصينه حاطتها السودة انواع السودة اللي موجوده
0: يعني متعمدة السودة بالصلاة
1: بالضبط هي دائما اللي متعمدة وهي تخالف القانون العراقي يعني تعتبر خلاص ما بيها فهاي يعني هذاك يوم شفت فصل عشائري بين عشرتي مع اعتزازي طبعا لهم والله من السوالف حسيت الوضع مفتر على وحدة من السودات قلت يعني ذو شلون قاعدين انا ذكر جدي من كان تجي هيك سالفه في اليوم قضيه قد تكون مشابهه بشوي اخف يعني جدي طردها قال له اطلع برا وروح انت واخوتك احنا ما عندنا هيك
0: يعني هواي صار حاله
1: فصل.
0: يعني اكو شيوخ
1: فأكل إلى الآن بالضبط إلى الآن تمشي بالخير
0: مع الأسف والله 25
1: ألف تشتري مو هنا ها من صار صارت الأخلاق تشرى بالمال انتهت قيمتها عند المجتمع طيب
0: والله قبل يعني قاري وسامع وعرف إن قبل مثلا من وقت الحرب ووقت هاي دولة تعرف مثلا ماكو
1: صحيح.
0: أو ملتهي أو شيء
1: تعتمد
0: للعرف العشائري
1: تعتمد على العرف العشائري بتوجيه من الحكومة لفضل إشكالات باعتبار الدولة اليوم ملتهي بموضوع أكبر
0: ولو طولت زمن عبود يعني من غير عشيرة كتلة متعمد كتلة قاربنا كان يعني نقيب أعلى جهاز بالدولة
1: طيب
0: وهذا يعني 85 أو 87 العالم يعني شلون يقول لك الطاوم محترقة جد يقول رأساً الضابط المركز قال عم يحلوها عشائرياً أحسن لأن إذا تنحل على القانون هذا ضابط يعني شلون يقول لك القاتل يتكسب وجوه وقعدة وأدى ودية ويعني شلون صارت يعني تقريباً شلون مسميات نسميها جوه الفراش يعني مو متعمد يعني من كتلة مو متعمد
1: فهذا
0: احنا صاحبنا يرمي له طلقتين بالدولة ويخسرنا 10 ملايين.
1: أي والله ذاك الخوف ذاك كله خسارة في الدولة يعني مهم.
0: وتحياتي للجميع.
1: تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا اتصالك هلا حبيبي مع السلامة باي. طيني يا أخي شو نسوي؟ لا شو نسوي بالاتصال يعني؟ نقول ألو يلا نقول ألو ألو.
2: رئيس العلم.
1: هلا.
2: شلونك؟
1: أبو زين شلون الأخبار؟
2: والله تمام الحمد لله
1: كل الهلا
2: هلا بالسيد
1: سولف لي
2: الاكل بالفواتح ما له داعي
1: الاكل
2: مفروض عليه
1: ايه
2: يعني هو مهجوم بيته
1: ايه
2: وعده فاتحه
1: ايه
2: وتعال جيب الغداء ورد الغداء الخطار وعشاء
1: ايه
2: ومن هم اللي باقين
1: ايه
2: احنا هالفاتحه
1: ايه
2: سامعين اقول لك
1: ايه
2: انا بفاتحه
1: ايه
2: أبو فاتحة جايب ويا 16 جاهل وأمه وخواته ونسوان أخوانه يا أبو شنو أنا أبو فاتحة أنت بس تطلع هو الفاتحة وهي تنحل يعني ما لها داعي
1: هي تمشي الأمور
2: أي والله والشغلة الثانية رجال الدين
1: إيش بيهم
2: ما لهم داعي أقسم بالله
1: لا نحن بحاجة لرجال الدين عادة هي المجتمع
2: يعني صار أستاذ سلطان بكثرة بدون فائدة.
1: مو باوع، إحنا حتى لا نخلط ما بين الـ الـ الـ الأصلي والمو أصلي.
2: مو الأصلي،
1: إحنا نتحدث عن رجال الدين اللي هم عبارة عن واحدة من أهم المفاصل في هذا المجتمع، لكن نتحدث عن الأشخاص اللي هم عبارة عن يعني يدعون التشيخ أو التدين اللي هم ساء. وإحنا مشكلة تدري وين؟ عندنا في اليوم أفراد بدأوا يتصدرون مشهد، هو مو مشهدهم، الخلل مو بيهم، الخلل بالطرف الصح أو الأصلي اللي ما يعمل على أن يشخص هؤلاء. يعني لما تقول لك اليوم يجي فلان والله هذا شيخ، لا هي كلمة شيخ ما تطلق هيك، ومو كل واحد لابس عفوا اللباس العربي عقال وغترة وما أدري شنو اسمه شيخ، لا لا لا لا، هذا رجل وقور ممكن، بس هذا مو شيخ. التشيخ، التشيخ معناها أن تكون كبير
2: سلطان ما صار لهم رادع
1: وتملك يعني حكم هام، وهي منه لازم الأصل يتحدث دائما عن أنه لا يمثل هذه العائلة أو لا يمثل هذا الدين، هذا المذهب، هذا الخط من العمل.
2: لا، راح أقول لك على واحد
1: هؤلاء الأشخاص
2: اللي هو يقول أنا صافي من بيت الصافي، وهو خالدي أصلاً يعني من العشيرات. مع الأسف
1: بغض النظر
2: شت يومه.
1: طيب
2: شت يومه
1: طيب
2: أبو 50,000
1: زين اي مو هي هاي لو يطلع
2: تخيل يعني ليش ما يقولون اللي هم اهل عشيره الصافي الساده الاكام ليش ما يعطون يا هذا مو من عندنا
1: ما يعرفون جوز ما يعرفون
2: شلون يعرف يا عسل تنبيه عشيرتك من فلان ما تعرف هذا مو لك تابع
1: اي ما اعرف اخو ما افتراني عليه يلا تعال ياهو يدعي يعني على اساس مثل عشيره مو لازم يبلغ عليه او يكون هناك دائما تعميم من قبل العائله والعشيره. طيب انا اشكرك شكرا جزيلا حبيبي، تحياتي لك يا ورد، أهلا بيك، مع السلامة، باي باي، أهلا بيك. يعني هاي حقيقة هذني نقطتين كلش مهمات. اليوم هنالك بعض الأشخاص يدعون مثل بمناسبة ترى بأغلب الصفات أو خلأ أسميها التصدر للمشهد للأشخاص اللي عليهم الأضواء. يعني مثلا اليوم إحنا اليوم بالمهنة بالإعلام أكو ناس تدعي إنه هي إعلامية وهي ما فايتة من يم الإعلام أربعة بربع، مو يم الموضوع شعلي. هو وحدة تيجي تقول لك أنا إعلامية وهي قعدت لي بفلان مكان وتحكي والسولف، وهي يعني لا يمكن إلا أن نطلق عليها أو عليه أنهم عبارة عن أشخاص مبتزين، عبارة عن بايعة هوى، عبارة عن يعني ذولي، وهم يدعون أنهم للإعلام صورة بإعلام ما عندهم. بس بالتالي هذا لا يعني أنه إحنا نفند الكل، لا، يجب أن يكون هناك نظام موجود عندنا كأشخاص شلون إحنا نقدر نحجم هؤلاء ونقولهم إلى أنه أنتوا كأفراد لا تمثلون هذا الجانب أبداً. هاي يعني لازم هي تكون هي جزء من مسؤولية أو المسؤولية المجتمعية اللي لازم تكون عندنا. طيب نأخذ ويانا اتصال. ألو ألو
3: هاي
1: أويلي أويلي
3: هاي
1: شنو شت مخطوفة تبابي شنو؟ إن شاء الله شو عدنا الجميل؟
3: كنت مسافرة ما كنت هون.
1: وين جيت مسافرة هون؟
3: بتركيا.
1: شو سوى تركيا؟
3: إسطنبول والله
1: تعالى. شو إسطنبولين؟
3: بابا تعالى عند مؤتمر هو وماما ورحت
1: وياهم. وتيار لزقت روحك يعني؟
3: إيه لزقت روحي بالزمن.
1: والله بين لزقت روحي.
3: بس سلطان وين؟ بالشارع تمشي وتبول.
1: لا والله صدق
3: انت خبزع. يلا راح احكيك تركي.
1: لا تحكي انا تركي قواني. بس عجب ما شفتك هناك. انا جيت هناك قبل اسبوعين.
3: والله
1: حرامات ما زين. الله ما شفتك.
3: والله لو عندي البرايفت نمبر.
1: لا والله الله سترني ما شفتك. لو شافتك هناك كان فضمة. الحمد لله والشكر.
3: كان
1: زين يا ربك. هو بعد ربك يلطف والله العظيم. ربك يلطف الحمد لله والشكر.
3: كان براحتنا.
1: لا لا لا ولا عزيز كان سوانا بعاد عليا شتي.
3: ولا اليوم موضوع الحلقة عن المجتمع.
1: ايه شنو الشيء المجتمع فارضة عليك وانتي تقولي ما له داعي؟
3: كثير اشياء.
1: شنو يا
3: ما بحديها بتعرف الشيء اللي
1: وحده من عندنا انت مو انت باعي هسه هاي منطقتك تحبين انت بس احنا ما نلحق على حلقك نهدأ شويه نختار وحده من عندهم ساره
3: هو المجتمع يعني. العادات والتقاليد تعرفها يعني البنيه بوسط بغداد مو مثل البنيه مثلا مع احترامي راح انت منطقه اطراف
1: طيب. في اطرافها طيب
3: هاي وحده اثنين انتشار محتوى البكاء مشاركة تجارب انتشرت في السوشيال ميديا اللي كلها كبر
1: اي حلوة هاي
3: هاي ينراد هم ينراد اي هم ينراد يعني موضوع حقه كامل
1: هاي ما تبش بشو عساس هو محاولة استمالة عاطف الآخرين
3: طباعات الهوى معروفات الفايد بالضبط احسن انت شفت حتى الفيفا غرم الاتحاد العراقي كذا مبلغ يمكن 50,000 دولار أكثر على كل بطاقة من وراء البطاقة راحت لل خلينا نقول
1: بعض الشخصيات بعض الشخصيات
3: أحسن أحسن بالضبط وبالمقابل الإعلام اللي مع احترامي إليك المسيس الفاشل اللي انفرض علينا هاي هم من باب البارت تبعك يعني أنت كسلطان خلينا نقول نمبر 1 أو فوق النمبر 1 بالعراق
1: نعم
3: ليه ما أكو سلطان اسمهم؟ ليه ما أكو مدرسة سلطان؟ أنت تعرف بس مدرسة جورج وسوف مثلاً إكزامبل مدرسة فلان مدرسة علشان ماكو ماكو ماكو يعني وبالمقابل ما عندهم جرأة بالطرح وعندهم تسيس بحيث أنه ممكن يفصل الاتصال ممكن ما يخليك تكمل فكرتك ممكن يمحيك أصلاً من نفس خلينا نقول اللوجو او القناة او الاذاعة ما يخليك صايرة هواية وانطيك اكزامبل بكل صراحة هي الاذاعة توقفت كانت تتابع للحلبوسي اي كيو تتذكرها اريد اسميها تتذكرها كانت مسيسة للخشم
1: بس مو بالتالي انت تنسين هي اغلب اليوم وسائل الاعلام هي قد تكون اما ذاهبه باتجاه ان تكون تابعه الى احد الشخصيات او تكون هي تدعم جزء معين من الافكار او ممكن تكون هي تحاول ان تبقى في الوسط فهذا هذا معروف يعني حتى على مستوى الاعلام الامريكي وغير المؤسسات
3: اقاطعك بطولة الفجر نص اللي كانوا يدعموها بالسجن او اغلبهم بالسجن هلا وبالمقابل بالمقابل السلطان اكو شغلك يعني لهلا عم حسها مال البنت العامله ابن العام وهاي لحد هسه الناس ماشي
1: فارض عليها المجتمع
3: مجتمع بغداد
1: هي مالها داعي بالضبط احنا اليوم وصلنا الى نوم يعني على الاقل يعني يكون هناك
3: غير مجتمعات ماشيه وما يتقبلون اصلا واكو هاي مال فينو شينو كاف ودال ومحبشينو ميم هاي ممنوعه همين ممنوعه انت تاخذين كذا يعني مثلا انا حبيت هالفكر دي ما يقبلون او سوري او ممكن لبناني مصري اي تدري انا عندي جرأة بالصراحه
1: تدري بيجي انت بس هنا وكافي خلاص صاره حلوه حبينا مشاركتك تقبل اليوم رائعه
3: يعني
1: حبيبتي الله يخليك
3: وهمين اخذ هذا الموضوع
1: شنو هي انا راح
3: الشنطه مال بكاء تجارب الفشل
1: هذا اليوم
3: يعني انا ما مجبوره اي ما مجبوره اخذ الاكزامبل انه وحده في فتره حياتها او طلقت هاي موضوع كلش مهم
1: نعم طيب تحياتي لساره شكرا جزيلا لاتصالك هلا ورده هلا الله سترنا الله

كلمك هذا صح. ما أقرأ، أنا ما أقرأ مسجاتي. ما منو؟

0: اي والله عدت على خير. يلا ناخذ ويانا اتصال. الو،
1: مساك الله بالخير استاذ سلطان.
0: مساك الله بالخير، يا اهلا وسهلا ومرحبا.
1: شلون الامور؟
0: والله بخير.
1: ما ادري ليش حسيتك لازم لك سيف ومنتظر اي غلطه طب
0: من اقطع. لا لا ما اقطع، بس انا اعرف هي تحبني فتنفعل شوي ويانا.
1: لا مو تحبك، لا طايحه وما حد مسمع عليه.
0: لا لا والله هي تحبني فتسولف براحتها، بس هي مرات شوي تنفعل بزياده. ربك الله يسهل علينا، دائما نحاول نسيطر على الموقف.
1: لا والله العظيم لازم سيفك واقف
0: طول ما انت ما موجود الامور طيبه، بس اتك الله يكون يشفينا شرك. طيب
1: والله مقرود يا ابو والله مقرود.
0: من طيب يلا ان شاء الله قول مقرود. طيب سولف لي.
1: سلطان الروتين دوار الدوله.
0: الروتين دوار الدوله ايش بيه؟
1: والله مفروض
0: عليك المجتمع، بس ما له داعي.
1: يعني هسه انت شوف اي دائره حكوميه تروح لها اذا رادوا من عندك البطاقه الوطنيه خلوها على جهاز هذا الصغير. قرت معلوماتها كلها.
0: زين.
1: هاي دوائر هي فرعيه، يعني وزارات، مو الوزاره المعنيه اللي هي مو وزاره الداخليه. زين انا وزاره الداخليه اذا جيت اجدد بطاقه وطنيه او جيت اطلع جواز.
0: طيب.
1: يفترض انتم معلوماتكم شويه اوسع من الوزارات.
0: وين شو مات؟
1: الو
0: الو ايه هو ما مات هذا
1: سلطان.
0: وياك سولف.
1: وزاره الداخليه يفترض انتم معلوماتكم شويه اوسع من الوزارات، يعني كل معلوماتي عندكم. اي شغله تدونها عندكم.
0: زين
1: شنو فرقكم من اسوي جواز او اريد اجدد البطاقه الوطنيه؟ ما اوصلكم، مجرد تليفون سلام عليكم، عليكم السلام، ما اجيكم، انتم تجيبوا لي اياها وخدمه.
0: زين طيب اوكي، هاي واحده من الاشياء اللي لازم تكون اصلا حاضره، يعني على اقل تقدير العالم كلها الدائر مدايرنا مشت بهيش تفصيله، فعلى الاقل شو وقت نوصلها احنا بخير وسلام يعني.
1: بالضبط.
0: شوي صعب نوصل. طيب اوكي، اذا هاي واحده من الاشياء، وانا اعتقد الى انه حقيقه احنا بحاجه الى ان يكون اكو. طبعا احنا نحتاج والله خطوات كل شيء، هواي تطوير لهواي او كثيره، اي والله كثيره من الاشياء اللي عندنا. فبالتالي ما اعرف انا، هذا البيروقراطيه اللي بدنا نشوفها اليوم في المجتمعات تحتاج الى يعني ما ادري ثوره والله ما اعرف شو سحوله. طيب المهم تحياتي لك. عند يلا ناخذ اتصال. الو
2: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
2: مشتاقين.
0: ايش عجب؟
2: والله هواي كلام عن القران.
0: ليش مشتاقين؟
2: قد الدنيا ما ادري احبك ما اعرف ليش بدون ما اصلح.
0: وانت ايش تتوقع انا احبك؟
2: ايه
0: والله عمي قوي بالله حلو حبيت. طيب شنو سولف لي احكي لي شنو الشيء الفارض عليك المجتمع وانت تقول يعني ما له داعي؟
2: سولف لك هاي السالفه
0: يا الله
2: صادق وفات شغله ارد اقول لك بيها، كل ما ارد اقول لك بيها ارد انسد.
0: ليش؟
2: هسه دخلنا سولف لك يا الله
0: علي. قول لي يا حبيبي.
2: يعني مثلا اريدك مثلا بنهايه البرنامج اقرب راي او اقرب نقاش تختار هذا اليوم فلان ابن فلان. يعني كل نهايه حلقه هذا كان الراي. يعني كلش حلو حتى المستمعين مثلا
0: يشجعون.
2: يشجعون.
0: هاي حبيته.
2: استاد اكو واحد يمنه. توفى وضاع الاجل. استاد ما عنده حد. بس هو شي المشكلة عنده عشيرة.
0: حلو.
2: خوش حاج. من جت العشيرة؟ طيارة وهوسات وفلان. اكو واحد صاحب كشكولي. قال لي لك يا فلان؟ قلت له ها. قال لي هذا مو فلان؟ قلت له ايه. قال له شو خطية مليونين ثلاثة العملية شو ما دبروها؟
0: شو ما دبروها الجماعة؟
2: والله أستاذ والقرآن
0: هسه صار عندي عدة وود أبو زيادة بنا وراح من دينا
2: والمهوت شية بالضبط.
0: يا أبوي
2: إذا تطيع 10,000 إذا تطيع 10,000 يسووا لك الميت ماكو محتازين اليوم.
0: شنو محتازينه؟ راح العادلة وساواها
2: مو أنا طلع 25 قام يصيح لابن الشيخ يا ابويا يا ابويا
0: وين؟
2: ايش قلت له فلان شنو الفيلم؟ انا دخل اردحت فيك. قال انت سامع بالدجاجه؟ قلت له شبيه الدجاجه غير تسولف شنو الدجاجه؟ قال الدجاجه من خيه ب 3000 ب 4 روح بخمسه من تموت تصير ب 15.
0: اي والله شلون؟ ما حد يعرف.
2: قلت له شلون؟ قال الميت عزيز.
0: اي
2: قال يما كان حي ب 3 ملايين ما سووها العمليه وكان عايش. من ما قدام يصرفون 15 مليون قدام العالم. عشا وفواتع وشوادر وفلان وفلان. احنا العالم مظاهر، احنا ناس مظاهريه. احنا ناس ندور حركات. احنا ناس بوعد سياره. احنا من بوعد داخل.
0: لا
2: نقول استاذ سلطان مثقف وهاي.
0: لا ما يهمه. ما يهمه
2: والله.
0: ايش لابس؟ ايش راكب؟ وين قاعد؟ شنو تفاصيله؟
2: ايش راكب؟ شنو سيارتك؟ شنو بيتك؟ انت وين ساكن؟ هاي
0: الكفرات
2: غشاشه. يجونك بسياره ايجار يا غشمه واجيب لي موبايل 17 جايبه انت شغلتي عليك واروح. بدغركم المظاهر. المظاهر بدغركم.
0: اي والله
2: ترى المظاهر خداعه. تحياتي لك
0: حبيب قلبي. شكرا جزيلا يا حبيبي. مع السلامه. سيزدهر الوطن، سيعيش الوطن.

0: طيب طيب ناخذ اتصال. يلا اخر اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: سلام.
1: شلون صحة؟
0: هلا وليد.
1: شلون صحتك استاذ سلطان غيث؟
0: شلون الامور؟
1: والله الحمد لله. جادريه وارك وسماك
0: شبيه تقبل الجادريه حلوه.
1: اي والله
0: اي والله.
1: شلونك؟
0: الله يخليك يسلمك.
1: ظاهره التصوير انا عندي قبوتي.
0: ظاهره التصوير اوكي.
1: ايوه اضطرب البلديه ويلوم الشارع ذاك الاخ ما يصور اللي
0: يصور. بس مغير عمود يقول لكم انا دا اشتغل. شلون تعرفون انت دا اشتغل؟
1: يعني ما بيحل المدير يصور عليهم.
0: لا
1: بس
0: هو يريد يقول لكم انه انه انه انا دا اشتغل وانتو شعب ما تحبون دائما بس تحجون عليهم وهم خطيه طلعون يفترون بهالحار ويشوفون شن محتاجين ما محتاجين احنا بس انتو شعب. والله والله
1: اي والله ما
0: بيجي يعني. اي والله. فبالتالي ظاهرة التصوير انت برأيك لانه هي مفروضة علينا في المجتمع ولكن هي مالها داعي.
1: طبعا مالها داعي. السيارة سيارة من بلدي
0: أنا يعجبني من يشوف الكاميرا وينفعل. شلون يصير هيك شيء؟ الله أكبر المواطن العراقي. تري تبكي أنت من حبه للوطن والمواطن تبكي والله العظيم. ومرات حتى الكاميرا يصير بها رجة هيك المصور يبكي ينقهر علينا.
1: ينزل دموع.
0: ينزل دموع إيه في بيتي يضغب يعني يبكي بحرقة. طيب اذا هذا موضوع اللي هو الشو من قبل بعض الاشخاص اللي هم مسؤولين. من الممكن ان يكون هنالك نشاط ايجابي بس ماكو داعي هاي مال يعني هاي السوالف مال ما ادري شلون. المهم طيب ابو ليث انا اشكرك شكر جزيل وممنون من حضرتك. مستمعينا شوفوا شغلتين خليني اقول لكم اياها بالاخير. الاولى تخص الموضوع والاخر ما تخص الموضوع. اللي تخص الموضوع الى انه احنا كثير من المظاهر او الحالات اللي سمعناها وشفناها والان نعاني من هذه الحقيقه في مجتمعنا، حقيقه تحتاج الى اعاده نظر لان هي حقيقه ما لها داعي. فبالتالي اعتقد احنا بمرور الوقت سنشاهد الكثير منها ستزيد ما تنقص طبعا هي بالمناسبه لكن ستزيد. السالفه الثانيه وهو نداء إلى كل مستخدمي الطريق كل الأشخاص السواق. بس أقول لك سالفة أنا بوجهة نظري كل شخص يسوق بسرعة تفوق يعني فوق 50 كيلومتر بالساعة يعني يمشي سرعة 50 خاف ما حد يفتهمه كسرت إيدك إن شاء الله من أنت تسوق 50 وتلعب بالتليفون تقلب بالتيك توك كسرت إيدك بإذن الله تعالى. دعاء مني أنا شخصيا عليك. وأنت عبارة عن شخص لا مسؤول لا محلل لا دنيا ولا آخرة ومذموم ومشكول الذمة لأن أنت وراك ازدحام وتباوع عليه وأنت المهم تلعب تتقلب بالتليفون أو أنت جيت إلى منطقة بعدين أنت مستنتج إلى أنه خلي أشوف اللوكيشن دازيليا طبعا. وهذه تحصل عند أغلب الأشخاص يعني هم مقسومين قسمين أكو ناس تقلب بالتليفون وأكو ناس تروح تدور على اللوكيشن بس هو عادي يقف بنص الشارع ويدور والعالم يصير وراه وشوف الازدحامات اللي تصير وهذه التفاصيل. فلذلك أنا أعتقد إلى أنه هذه واحدة من الأشياء اللي نحتاج أن ندعي عليكم وإن شاء الله يا رب يعني يستجيب دعائنا وتعطلون ودرجة الحرارة 45 توقف على صفحة ما حد يوقف لك ويعوفك مكتول بالحر.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين، شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يؤكد أهمية الدخول في شراكات اقتصادية مثمرة مع لبنان بمختلف القطاعات التنموية. مسرور برزاني: إقليم كردستان ليس جزءا من الحرب الجارية بالمنطقة، والسلام هو السبيل لمعالجة المشكلات. الخارجية الإيرانية: قررنا تعزيز التعاون والاتصالات مع إقليم كردستان العراق لمواجهة الجماعات الانفصالية. التربية: تسجيل مواليد عام 2020 وكانون الثاني عام 2021 بالصف الأول الابتدائي واعتماد نظام المستمع العام المقبل. الموارد: وضع الخزين المائي بالعراق ممتاز ونسب امتلاء السدود تصل ل80%. الإعلام الأمني: أكثر من 1,500,000 زائر دخلوا العراق منذ الأول من محرم. جهاز المخابرات الوطنية يعيد مواطنا عراقيا إلى البلاد بعد احتجازه في سوريا. إيران: إعادة 5 سفن حاولت المرور من مضيق هرمز عبر الممر غير الآمن. مقتل 18 عسكريا أمريكيا وإصابة 624 آخرين منذ بدء الحرب على إيران. طقس العراق: ارتفاع في درجات الحرارة بدءا من يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: Got it, got it, got it.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم لذيذ.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك.

الصوت اللي تحبه، الصوت اللي تحبه. أقرأ إذاعة معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد اف ام الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر في أب ستور الإنجليزية. الرشيد اف ام، إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد. إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثامنه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
5: اني نوبات اقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: ثبتها على الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وإي بطلين.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول الثلاث وليد.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.

مع كل نسمة اكتشفت عندك وجوه بقد مواقفك المو حلوة وياي. مكان ما تجيني تدور حب حقيقي، شوف لك وجه حقيقي.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.

وانت وياي خايف لقطة تعبرني جمالك هذا جبت منين ما حد يشبه وصافك قلبي كان ميت كان عاش بلا

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل. راديو الرشيد أينما تذهب.

خليني استرى يلا وحد الصبر لا تفكر.

0: بنيت من الدموع.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني.
5: كم قدين؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
7: أنت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: متمشي وياني.

0: أنتم تستمعون إلى الرشيد أف أم.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة، يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا وياكم مهيمن الأبيض ويرافقنا الغالي عمر ثائر بحلقة كلش مختلفة لهذا اليوم، وإن شاء الله إن شاء الله يا ربي تكون حلقة حلوة وممتعة لكم. تحية لكل أصدقائنا، تحية لكل أحبابنا وناسنا وجالياتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون معنا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-115-078-02-116-117. راح نسمع تحية عموري، وعدي موضوع اليوم أريد أسولف فيه. يا يابه،

مساء الحب مرة ثانية، وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل المحبين والأحباب. اليوم بدنا نحكي على شيء اسمه غياب الذوق العام عند البعض واختلاف التربية عند البعض. خاف يطلع لي أحد يقول لي ها أنت تقول العالم، لا أنا أقول بعض من الناس، صار لي سنين أقول بعض من الناس. إيه ها، مفردة بعض من الناس يعني واحد من الناس أو مجموعة، يطلعون خمسة. هسه العراق إيش قد نسماته الله يحفظ بلدنا، 45 مليون. أنا من دا أقول بعض من الناس يعني جزء يطلعون خمسة من 45 مليون. قابل الملائكة؟ لا أكيد. بعض من الناس إذا كانوا يابانيين، إذا هسه مو يحجون كوكب اليابان، ترى اليابان للعلم بها شيء اسمه الياكوزا، روحوا بالأفلام والمسلسلات مالتهم أو شوفوا التقارير مالتهم، اسمه الياكوزا. الياكوزا هذه مافيا باليابان، بينما من تحكي يقول لك اليابان مو، فإحنا نقول بعض، حتى ما حد يطلع يقول آه والله أنت تقول، لا لا لا. ولكل قاعدة شواذ، هذه واحدة. بعض من الناس الذوق العام، يابا اكو كارثة دا تصير عندنا، احنا صايرين او صاير عندنا غياب لبعض الناس للذوق العام. شلون يعني؟ مثلا تشوف لك شخص على سبيل المثال قاعدين بهول جلسة، ابدا يتناقش ويا ابنه، أخته تتناقش ويا أختها، حكاية منها حكاية منها قبت عركة، والعركة جرت، والعركة أخذت زعل، والزعل طول، والزعل كبر، ويا الزعل ويا العركة بدأ واحد يطلع دفاتر عتيقة للثاني، باع باع باع، شلون تأخذ شلون النار بالضبط. تحس حاقد، تحس مريض، ما تحس انه لا جاي مثلا، يعني واحد مثلا يقول لي يابا انت ترى قلت فلان شيء، خطأت فلان شيء، يقول لي حبيبي يابا هيك، اقول لك لا انا ما خطأت فلان شيء، انا قصدي فلان شيء فلان شيء. نقاش، قاعدين قاعده حلوه، جلسه حلوه، على طاوله حلوه، بهول بدنا نلعب بلاي ستيشن، لا انت قلت فلان شيء، وكانه يريد لك حجه حتى يطلع السم اللي هو بداخله. هذا احنا مصيبة، يعني معناتها احنا بمصيبة، معناتها لا راح يكون عندنا اصدقاء، ولا راح يكون عندنا اخوان، ولا راح يكون عندنا اقارب، ولا راح يكون عندنا زوجات، ولا راح تكون عندنا حبيبة، ولا المرأة راح يكون عندها حبيب. اذا واحد ضام بقلبه على الثاني ونطلعها بابسط الاشياء فهذه كارثة، هذه احنا بمصيبة معناته. وايضا كلامي لبعض الناس زين، وش قد حلو، انا كلش احترم شخص خطأ، اوكي شخص خطأ بس حلوة، احنا ما راح احاكيها، عمر ثقافة الاعتذار صايرة قليلة عند بعض الناس. مو عمور يقول انا دا اشوفها ماكو، لا ان شاء الله الناس الناس الناس بيها خير والناس زينة. نعم اصعد وياي. نعم زين، اي يعرف نفسه خطأ عافية عليكم ما يعتذر، اي يعني هاي مال مثلا مرات واحد يعلي صوته، مرات واحد يعيط ويطوب، قول صارت عنده حالة نفسية، قول كذا، بس حلو من تعتذر يا اخي. ايش قد اني احترم انسان يعتذر. هسه اذا نحكي على ثقافة الاعتذار من غير هسه بعد ما راح للذوق العام، يا أخي أبسط الأشياء، يعني أشجع الناس هم اللي يعتذرون، إذا رجل وإذا امرأة، ما له علاقة والله شجاع الاعتذار بس الشجعان الرياجيل وإلى آخره، لا لا لا لا، الاعتذار صفة عظيمة. يا أخي شقد حلو من تشوف اليوم بنية حلوة كذا ها، وتشوفها تعتذر يزداد جمالها، بس من تشوفها جميلة كلش وما تعتذر، والله العظيم ما احترامي، يعني ما احترامي، نظرة ما باو عليه، مو لوني غلطان.
عافية. هاي مال الذوق العام هذا مصيبة. واحد دي يفتح بث يعني هاي اللايفات العفو وكلماتهم بذيئة. إيه كلمات بذيئة وفي سبيل. هذا ترند المشاهدة. هذا مشكلة. هذا كارثة. هذا مصيبة المصايب. لا أكو صاير أكو غياب الذوق. يعني أكو أشياء صار عندنا عند بعض الناس. يعني واحد يعني يتجاوز على طبيب. أنت كل شيء ما تفتهم. أنت عيب. احترم تعب. احترم قيمته. احترم مكانته. احترم قدسيته. ترى الطبيب عالم. إذا كان الطبيب مو زين. إذا كان مو زين عوفه. لا أروح له ولا هم يحزن. يابا ترى أنت أخطأت بفلان شيء. ما يصير. جزء يعتذر لك. جزء مو هيك الحياة. مو تتجاوز عليه. مو تمد يدك عليه. مو يعني أكو ضغينة. ليش هاي الضغينة صدق؟ إحنا ليش نحقد؟ أنا اللي أعرفه إحنا مجتمعات من المجتمعات الكريمة النفس. مجتمعات طيبة. إحنا من جانا هذا الحقد؟ هسا أنا شخصيا ما أقول أنا وأنا أعوذ بالله من كلمة أنا. يا أخي أنا إذا شغلة خطأت بيها والله العظيم أنا أرجع أعتذر وأنسى. يعني ما أتذكر. يعني مثلا واحد يقول لي والله أنت مثلا أول البارحة حكيت على شخص. ما أتذكر أنا حكيت على شخص. ما أدري. وإذا حكيت يا أبا عمي أنا آسف. بعد الاعتذار يكبرك ما يصغرك. بس هذه يا ناس فهموه بالشارع بالسيارة بالكذا وإلى آخره. مو واحد يتجاوز لي على على على طبيب. واحد يتجاوز لي على مهندس. اي والله بالشارع يا محمد كندي حكينا هاي الحادثة. واحد عم يتجاوزون على معلم. معلم يابا الاحترام. يتجاوز على معلم ويروحون لا صار حتى الطريقة الكلام. ما ادري اهلنا ربونا غلط على قولة عمر. والله ما ادري. بس انه بخاف امي تزعل علي. والله يا بخاف انه بحجيتنا تزعل علي. الله يحفظها. والله ما ادري. يابا ربيتينا غلط. شو علمتنا ها المعلم. احترمه ودير بالك منه ودير ما ادري شنو. والله عباك مدح. عبالك مدح شو يا معلم. عباك دح شو يا هاي اللي تذكرها الرواية يا ذوي الأوديسة. بالله انت شايف هسه شلون يحكون يا المعلم. زولعة التليجرام. ها شنو شو ماكو أسئلة. شو ماكو واجب اليوم. عمي مو هيك. حتى من كنا مراحل يعني مراحل المراهقة كانوا أكو معلمين شباب فيكون عمره متقارب علينا يعني. فصير صداقة بيناتنا. بس مو هيك. ما تصير هيك أبدا. لو يتجاوزون على مذيع. لو يصيحون على مذيع. عوفك مو لين أنا مذيع. مذيع لو يتجاوزون على فنان. والله العظيم. بودكاست كاظم الساهر قيصر. قيصر الأغنية العربية شئنا ما بينه. تجاوز بطريقة على مقدم البرنامج. أنا ترى ما عندي علاقة ويا مقدم البرنامج. ما لي دخل بي. بس الله يوفقه. حلو استضاف كاظم عافية عليه. وانتقاد مو ما يا انتقاد. احنا نعرف ننتقد. بس شايف واحد يريد لبس ثغرة على مود يطلع الحقد يفرح. يعني نتجاوز على الرموز. عندنا ترى المذيع رمز. المذيع الصح مو المذيع اللي مسوي نفسه مذيع. اكو فرق. الطبيب رمز مو طبيب الكلاوتشي اللي مسوي نفسه طبيب وكذا ما اعرف ايش صح دارس طب هو. بس هو مخوش انسان. هذا واحد ما لي علاقه به. اي بالضبط. اي هو يتجاوز على المعلم. والله ما أدري. هو يتجاوز على المعلم. هو يتجاوز. أنا ذكر كانوا كشقياء عندنا بال يعني بالمنطقة.
من يفوتون اكو كبارية المنطقة واقفين بالباب، منهم كبارية المنطقة؟ جدي وابو فلان وابو فلان وابو فلان، يلتقون يفوت يدنج راسه السلام عليكم، يفوت هذا الشقي. تفهمون شنو اكو هسه مصطلح جديد، انا ما احب هذا المصطلح للامانه، ما يصحوا له التابوات، يعني خطوط حمراء. هسه تقولوا خطوط حمراء شنو؟ يضحك عمر والله، اكو خطوط حمراء كانت هذه ما تمس. انا يطلع لي شخص زين والله يتجاوز لي على معلم، والله واحد يتجاوز لي على ابوه. بعدين اكو شغله ارجع واقول عليها، نقاش انا اليوم دا اسولف بالسيارات، ليش يتحول الموضوع الى عركه؟ سؤال، ويطلع لك واحد يطبب الموضوع بغير امور. انا دا احكي على مطعم، بعض المطاعم خدمتها سيئه زين، وبعض الجاليات يشتغلون في مطاعم ويديروها بشكل زين. نقول بعض، ليش يطلع لي اني من اخوتنا؟

المفاهيم تغيرت. العرب سابقا، العرب سابقا كانت عندهم حتى في الحروب، في الحروب الـ الـ الـ الـ الـ العصور الفتوحات الإسلامية وغيرها، كانت اكو احترامات، اكو خطوط. اذا وقع السيف مالته ما يمد ايده عليه، انتهت. اذا استسلم عافه. ما يابا واحد نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام عليه وصاهم لا تأذون لا كذا، جئت متمما لمكارم الأخلاق. كنا عندنا أخطاء بما فيه ماني، وعندنا فد شغلة صايرة مو حلوة، يعني اللي هي التخيل، التخيل السلبي. شنو التخيل السلبي؟ أنا أتخيل اليوم عمر إنه هو إنسان مو زين، فأني أكون عليه فكرة انه هو مو زين، راح اخليه بيا خانه حشاه، خانه المو زين، فراح اتعامل وياه انه هو شخص مو زين. لا يابا لا، انت شايف هذا الشخص؟ لا. قاعد وياه؟ لا. تعرفه؟ لا. تعلي صوتك عليه وتتجاوز عليه ليش؟ هذا احنا معناته احنا نحتاج الى اطباء نفسانيين، نحتاج احنا. انا اذا عندي خلل مباشره اروح المعالج نفسي، ما بيه شيء. تروح معالج نفسي أنا وياك شوي نوخر الضغط، يلا متفقين. راح نروح إلى مو معالج نفسي هسه، راح نروح فاصل وراجعين.

مثلا قصدك وياي او جوزان مثلا مرات اني ياخذني الواس مثلا سولف براحتي كذا احكي، بس ما اقصد انه اني اذيك، يعني ما اقصد انه اني اجرحك، لا والله ما اقصد ابد، مو اخلاقي. فالقاصة لفد فد فد اربع سنين هو اكو دمبلة، يعني فد فور قاصة صار ومحمل علي، وباقل شغلة تناقشت وياه بيها والله ده تناقش يمكن على مطوبة هيك شيء، راح رأسا انت واحد مغرور، تعمل لي يصير بيك شيء، لي يطق بيك عرج على كيف كان مغرور شلون انت ذيك المره، ويرجف خطيه شدوا له مغذي والكانوا مرهمت على ايده، فسالفه تعبانه. اي والله يا بشكو، وخابرني ابوه ابني ليش هيجي تخلي ابني يتخربط، شو مسوي لك؟ عمي خير، عمي خير، لا مو انت جاوبت بجفاف، شنو هالموده مال جفاف، ايش عندي وانا وياه؟ والله ذيك المره شو وقت صار لها اربع سنين، صدق كذب؟ قل لي يعني باللحظه سولف لي، قل لي لا مهيما، اني ظل على خاطري يا باي واحد ولد او بنيه، يقول لي مهيمن انا ظل على خاطري، يعني مو دحشه بس مهيمن يعني بما معنى مجازي، اي شخص انتم بعائلتكم انسان تحبه صديق صديقه مستمع مستمعه اي كان بالبيت بالعمل بالشغل، هذه حياه هذه دنيا بيها كل شيء، يابا تراني ظل على خاطري من عندك، على شنو؟ يابا واحدة اثنين ثلاثه، مجرد بس اقول لك لا يابا ترى ما اقصد انت اخويا وصديقي، يابا انت اختنا وعزيزه، انت صديقتنا، انت كذا، انتي الموضوع، انتي لو ميتي تيت، بس انا ظل انا لازم قلبي واسكت. احنا عندنا هذه هذه هذه مشكله المشاكل، انه احنا ما نواجه، ودائما انا بكل حلقه يمكن صار لي ما ادري فد الف حلقه احكي بيها، انه احنا ما نقول انا ظل على خاطري، اني ضجت، أنا هذا مثلا ما عجبني، ومن نقوله إذا قلنا فنقوله بعركة، أكو فرق من أقول للعمر أنت ما شغلت الحاسبة وصيح عليه وكذا، ما ليش أصيح عليه عموري ليش ما شغلت الحاسبة، يقول لي مهيمن والله العظيم الكهرباء طافية، بمناسبة الكهرباء يابا هلا هلا ترى العالم خطيئة، واهل المولدات السخاف يطلع لي احد يقول لي شلون تحكي الله يساعدهم اهل المولدات واحبائنا وعزيزين علينا، لكن كلامي لبعض اهل المولدات عشان شغله زين، الله الله هم بالناس، اكو اهل المولدات زينين هواي الله يحفظهم، الله الله بالناس شويه، مو تستغله موسم الحر تستغله الفجر والظهر لا تطفي حبيبي، انت عالم نايمة خطية شوي خليهم يتنعمون يترحموا لك، والله سوي استراحة العصر، هاي العصر هاي بين الخمسة والستة ويا الشاي ويا الكذا وسويه، ويا الفجر الطفي ولا الظهر وقت غدا ناس حلو قاعد عائلة تلتقي رجال وزوجته قاعدين، اللي باع على شيء باع على فيلم على كيفكم عمي، شبيك والله العظيم شبيك، يعني يطوك هرمون مال مال مال تخبث على الناس، كلامي لبعض اللي اهل المولدات، والله اكو ناس بقيه يعني اعرفهم حتى من عوائل فقيره ما ياخذون فلوس، هذه تنحسب لهم، واكو بالعكس انا شايف اهل مولده يعني انه عائله فقيره قوه يومهم ما يقدرون يسدوا يطفوا عليهم راس الشهر، والله شنو ما دفعوا لي عمي عيب، عمي استحي بالقران عيب، سيارتك ما شاء الله وحياتك ووضعك الله يزيدك، هاي دفعت بلد

رفعت بلي أبوك إنسان خطيه، شلون يعني؟ يعني شلون ما نعاونه؟ شلون ما نقف وياه؟ نعوفه يموت؟ اي والله واحد غيرك شلون يعني؟ من شي تنساعده نطلعه؟ تقاطعت؟ اي عمور هسه دا ينصحني دا يقول لي يعني يقول لهم للناس انه لا تروحون للشط، روحوا للمسابح افضل، لان المسبح به منقذ وبه هواي تفاصيل، ما به هاي الحفر والدوامات والكذا. يابا احنا والله العظيم انا خاف على شبابنا يعني بالله العظيم. 7 حالات غرق، لا اله الا الله، الله يرحمهم يا رب. لا روح شوف لك مدرب مال السباحة وللمسبح وتعلم. اي تحية لرجل المرور بكربلاء لو بالحلة، لو كربلاء لو الحلة، تحية تحية له، هو رجل مرور بس نقذ واحد دا يغرق، ألف تحية والله، ويمكن تم تكريمه وهيك شيء ما أدري، الله يعطيه الصحة والعافية. هاي طبعا واحد من من من أبطالنا يحفظهم. فهذه واحدة من من الأشياء، الحكي هواية وتفاصيل هواية، والذوق العام غايب عند بعض الناس، والتربية مختلفة عند بعض الناس، وأكو خيال. يعني أنا أشوف أرجع على موضوع الخيال هذا، ركزوا عليه، واحد يتخيل ويضمه بقلبه، ها هذا هيك يمكن يقصد هو، طبعا ما أنت ما حاكي هو ما يدري. أقول لك هذا يمكن بخيل، يمكن، فما طول بخيل فأنا راح أعامل أنه هو بخيل. يا بتا شايفه بخيل؟ لا. طالع وياه؟ لا. مسافر وياه؟ لا. ماكل وياه؟ لا. شون قلت عليه بخيل؟ أكو فرق بين بخيل وبين ما عنده. لا على اساس هو ايه، على اساس هو عنده فراسه، او على اساس هي يعني عندها فد فراسه إيه. تقرا تاروت ما ادري شنو هذا النوبه، اقول لك هاي موده، هاي مال تاروت مو توقعات ما ادري شنو، اخوش موده زين. المهم مو هيك الحياه، حياه ما تاخذ بهالشكل هذا. ولا احكم على الشخص من حكايه، ولا احكم على الشخص من فعل معين، ولا لا لا لا، اشوفه للشخص واقعد وياه واطلع وياه واجي، ومرات ما يبين صح مره ولا لا، ايش قد ناس طلعنا وياهم وشفنا والله ولا يبين الا ورا فتره يلا يبين الشخص. مرات واحد تشوفه تقول لي يا معود هذا خلي روح، هذا فد واحد بخيل، هذا فد واحد كذا خطيه يطلع ما عنده. بس شو وقت تعرفه؟ من يصير عنده فلوس يبين خطيه، يبين بعدين يطلع انسان كريم. لا وشوف الهاي اللي عندنا، ها اي والله صدق احنا ظلمنا لهذا الشخص، طلع كريم نفس. اقول لك هذا الشخص غير طلع خوش ولد. هذا مثل مره واحد من اقاربنا، يلا اليوم خلي شويه نتعارك ويا الاقارب حتى ما حد يزعل من المستمعين، لان امون عليهم. واحد من اقاربنا ورا فتره زوجته ما ادري ايش قايله عني، ما اعرف الله يسامح. فورا فتره صار موقف، انا سويت العلي تجاه، قالها اقول لك هثاري هذا مهيمن غير خوش ولد، بس انا مو دامدح بجوز انا عندي كومه سلبيه، بس احكي بالنسبه الى اني، انا مو شرط اكون زين ويا كل الناس، لا لا ما له علاقه، اكو ناس ما يحبوني يعني شو اسوي، هو كاظم الساهر ما يحبوني، عبد الحليم واحد وذاك يوم يقول لي عبد الحليم ما احبه، يا بش تحب يقول لي معزوفه شو اسوي لي. فالقصد قلت له يابا لا تحكم على السمع، لا تحكم على الكلام، شخص اذا ما تعاشره ما تعرفه، والما يعرفك ما يثمنك، فلا تتخيل. عمي اكو خيال، ناس تتخيل كلام اللي بعض الناس يتخيلون، والعقلية الجمعية موجودة، عقلية جمعية
يقولون على هذا، يقولون على هذا الشخص هذا مو خوش جيران، كل المنطقة حاربته، يا بش تسوي؟ ها لا ما سوى لي شيء، أذاك لا، شفت عليه شيء لا، والله هام، وهذا يقول والله ولدي يجون بنص الليل، يا بش شنو تجون بنص الليل؟ خطيه طلعوا يشتغلون من الصبح لليل، لو يشتغلون من فرن، لو يشتغلون سادين بابهم قاعدين، والله غير خوش ولد، خطيه ظلمناهم، ما تستحي انت، مو عندك عقل؟ عقل الإنسان ب 40 مليار خلية، هيك ولا وحدة ولا وحدة تشتغل، والله جديات، ولا فيز كلش، هيك ولا طقة، يعني كلامي لبعض الناس، يعني والله سيطلع لي واحد، انت شلون تتهم المجتمع؟ انا اتهم المجتمع، انا عالج الأخطاء بالمجتمع، مجتمع بي مجرمين يا أبي، وكل المجتمعات، يلا المجتمعات العربية بها أشكال، كل مكان مجتمع، يا مجتمعات عربية، مجتمعات الغربية كلها كرة الأرضية كلها، الهند كلها، ذاك يوم هاي الهند بها حالات اغتصاب، بيوم عندهم جرائم الاغتصاب، يعني غطي وجهك مثل ما يقول، لا تعد ولا تحصى، بس بيهم ناس زينة وبيهم ناس حبابين، وطلع منهم المهاتما غاندي، مو لوني غلطان، فهذه واحدة من الأشياء. أي بالضبط، هاي أقول لك كولومبيا كانوا يصرحوا لهم العصابات، طلع بها شعب طيب، وطلع بها ناس زينة وناس حبابة، وهم أهل حضارة، حضارة المايا والإنكا وإلى آخره، بسبب كان بابلو إسكوبار، تتذكر راح بابلو إسكوبار وتغيرت الحياة وقوة القانون وتفاصيل، عندهم داعش، يعني على داعش على كولومبيا، زين اختلف الموضوع، صاروا اليوم اكثر السياح يروحون كولومبيا، عمر كولومبيا بعيده، جبال الانديز كلش بعيده، ها محمد كندا كان هناك، كان بكوبا، ما ادري كان يروح الكولومبيا، هو راح الفنزويلا، راح الكاراكاس، راح اي والله، فهذه واحدة من الـ من الـ من الأشياء اللي احنا نسولف فيه، شلون نتعامل، سؤال شلون نتعامل ويا قلة الذوق العام، غياب الذوق العام عند بعض الناس، شلون نتعامل ويا، نواجه، نعلم، نقول، نحكي لو نقول لا ما لنا علاقة، غياب الذوق العام شلون نتعامل وياه؟ اكو احترامات، بعدين ليش ما عندنا اسلوب للنقاش؟ ليش اسلوب العركه موجود؟ كلامي لبعض الناس، ليش يعني؟ وحكيت انا ضربت المثل بقاربنا، يعني ليش مثلا؟ حتى ما حد يزعل، ليش يعني؟ يا معاون صديق تعرفه صار لك 20 سنه، صديق 20 سنة، اختلفت وياه بالرأي، صارت لا سمح الله بيناتهم، وصلت عشائر، وصلت هذا مصيبة، انه وعلى قولتك يطلع كل حكي بيتك وكل اسرارك وكل دنيا، انت اللي كذا، انت صدق كذا، اي بالضبط انه بيروح يشهر بيك، هاي فوقاه زين، هاي شو اي والله زين، شلون اقابل البلاي ستيشن واقعد وما يصير عندي لا اصدقاء ولا صديقات حتى نفتهم؟ ما دافهمك، اشتراحت بالي، لا اكو اصدقاء وصديقات زينين يحبوني، لا ما يصير، الدنيا بعدها بخير اكيد،
شلون نتعامل ويا غياب الذوق العام عند بعض الناس. نسمع منهم.

0: تغيرنا ها؟ لا إن شاء الله الدنيا بعدها بخير. عندنا اتصال. ألو ألو، يا مساء الخير.
1: مساء الخير والنور.
0: يا هلا،
1: تحياتي سلامي لك ولك المخرج وجميع الأخوة والأخوات المتشرفين داخل وخارج العراق.
0: يا هلا بيك أكرم، شونك شخبارك؟
1: والله الحمد لله بشكل الله.
0: يا هلا أكرم، شلون نتعامل ويا غياب الذوق العام عند بعض الناس؟
1: غياب الذوق العام عند بعض الناس نحاول ننصحهم.
0: حلو،
1: ولكن بطريقة مو استرجاجية، يعني غير استرجاجية.
0: حلو،
1: طبعا تقول يعني كل إنسان يختبر بصارة يعني
0: زين
1: فيهم. أحسن الصراحة على سبيل المثال، صدق وأعتقد مريت في ظروف ما زاني طالب وروح السكنتري يعني ويا الطلاب التكريس. أنا أحسن الصراحة شمال بغداد 50 كيلو التكريس تبعد مني اليم المكان اللي كنت ساكن فيه 132 كيلو 132 كيلو مثلا. هاي شو السيارة تصور اللي ينام وياي بالقرطة ما يجري يعني مصرفي الترتيب بأدب، بس هو ما يدري بيا هجوب لي لو عندي مصرف مال اسبوع الا 10 ايام.
0: صح،
1: يعني بالاستراحة بنشيل معاه بهذا الترتيب اشتغل عماله اشتغل عماله يعني نهائيا لمده سنتين. اكو احد اصدقائي الله يعطيه الصحة وطول العمر واذا يعني ما يدري شو كل واحد حسب تصرفاته وحسب قناعته. أهم شيء القناعة بلدي. أهم شيء القناعة هو أن بعض الظن إثم.
0: نعم،
1: بعض الظن إثم. يعني الإنسان الصائر عليه نقول عليه بالعام الإنسان العزيز يعني الشيء ذنب غيره مش يكتب مشتة مشكة هذا شكلي والله بخيل هذا أو هذا كذا. أنت يعني الله مطبر عليك وعندك نعمة وانت يجوز يعني حشاكم حشاكم انت والخلقات المجتمعين مبذر. اكو انسان مبذر ما يهم يشبه بالفلوس والله مقبر عليا، واكو انسان لا على قد حاله يتصرف كما نقول عليا اخي هذا امكاني فهي هاي استاذ العجيب امكاني فهي هاي ما زال ما مادي خشي وترتيبات انت شو تريد منه؟ قال عروه عائلته مستحمد ربه مستحمد ربه أهم شيء أخلاق أخوة. إذا ما مدري شدنا شاف سيملك ما يملك ندبر أموره وشاف الناس شره الله يعطيكم عن كل مكروه. الظن مصيبة مصيبة الظن متدخل بشؤون العوائل متدخل بشؤون الآخرين ما أنت ما تصرف لو بهم إرابة إلى هذا ولو أطيل حديثي يستمز المغافيبة إيه بعد كذا تسوي شغل الثاني غير عليك لا يعني لا يدخلون المطعم أو غير شيء أو حتى إذا عبرية بالسيارة غير عليك قدرت في عجلتنا ورجع لك الحالة مصروف هذا تريد أزيد أنت أخوات قصير فراسة أصرف عليه أصرف عليه.
0: أكرم أنا كلش أشكرك.
1: الله يسلمك صحابي سلامي إليك والأخ المخرج عمر طاهر.
0: نورت
1: والله يوفقكم.
0: هلا بيك
1: وشكرا لك مبار عليك يعني دارس الموضوع من كل الجوانب.
0: الله يسلمك
1: كل الجوانب
0: حبيبي انت.
1: الله يسلمك اتمنى لك الموفقية.
0: يا هلا بكرم
1: الجميع.
0: يا هلا
1: مع السلامة.
0: مع السلامة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد أف أم في كل مكان. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم الشاي لهموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
3: اني نوبات اقول لو بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف

0: تواصل وياكم، عندنا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: هلا مهيمن.
0: هلا بيك لما، شلونك؟
1: هلا شلونك؟
0: يا هلا بيك،
1: شخبارك مهيمن؟
0: شلونك؟ وين هالغيبه هاي؟
1: والله موجوده، بس انت قبل شوي لفتتم انتباهي، قلت على السباحه وهاي. اليوم الجمعة، يوم الجمعة كنا بدو، كان هم نفس الشيء، نفس الشيء هم قالوا لي لا تروحين.
0: اي
1: أباو عيمنا بتعمد تقولي لا تروحين، يعني هاي بالما تروحين. أباو عيسرى بالعنس تقولي دير بالك.
0: اي طبعا، ويا بالما يعرف يسبح ترى، يعني مو هالناس، والله اكو ناس سباحين وغرقوا، مو يعني
1: اي هم صحيح.
0: الله يحفظ شبابنا يعني.
1: اي هم يا هم اكو شرطة نهرية واكو

0: الامدادات واكو يعني هم انا يترى بس خوفوني يعني كلش خوفوني.
1: يعني هسه شلون اللي شيتون بالمي
0: والحاجه هسه بنفسي
1: اللي نشيت بالمي يعني
0: اي والله
1: شنو يعني بشوش وما
0: في والله ما
1: شلون شلون ماش اخبارك؟
0: والله الحمد لله. مهم الموضوع كلش حلو يعني انت سنه قله الذوق العام يعني صارت مو يعني بس يعني هي مو عرفيه قله الذوق ما اعرف هذا الشيء خلاص. تنتشي يعني رحت عقد اختي بالليل وكان سياره مشغل هذا اللايت الابيض ما شنو هذا اللايت شنو هذا؟ ابيض كلش قوي واني ما اقدر اعبر لا يمنى ولا يسرى يعني وين اروح وبال وجهي يعني تطفي هو يعني هو يضحك ما ادري شو
1: زين
0: يعني على ما وصلت بصديقتي 10 دقائق واقف ترى كل شيء ما اقدر اسويه عيوني وجعن زين
1: فديوم من الايام فديوم من الايام مثلا يعني تناقشتي ويا صديق وراسا احنا نقول قبع عليك او بدون يعني احنا كلام لبعض الناس
0: إيه إيه إيه إيه
1: ما عندنا هذه المناقشه لا لما انت ترى يعني انت مثلا كان المفروض مثلا تقولين هيك او لا انت انا ما اختلف وياك انا مثلا مو كل الناس مثلا كذا وهكذا
0: اي صايره وياي
1: شلون
0: وما العلم انه صايره وياي هذا الشخص يعني انا قريب علي كلش كلش زينه وياه معاملتي اسلوبي بس متحمل علي مثل ما قلت بس اي شاي مثلا غثته ينفجر علي يسويني لا شيء يعني كلمه العيوب كلها دي هو صاغته لي مثل ما يقول كامل يعني ما يعني المفروض يقول لي يعني ليش يشيل بقلبه وينتظر اللحظه وينتظر اللي انه ينفجر علي المفروض يقول يعني يقول لي انت هيك 1 2 3 مو صحيح؟
1: صح
0: ليش هو متأذي وشايل بقلبه ومتحمل؟ يعني عنده طاقه وقابليه فهذا مريض والله العظيم مريض مو طبيعي
1: شلون نتعامل وياه؟
0: والله اتجاهله برضه اقول له شاي بس لا اتجاهله واتغافل يعني هواي
1: زين هاي احنا نظل هذا نتجاهله وهذا نعوفه وهذا زين هو يجوز خوش انسان يجوز يعني انه يطلع انسان زين او يطلع انسان طيب
0: اديني اوكي خوش انسان يجوز مع غير ناس بس يجوز وياي هاي النقطه هذه ما تعجبني فانا ابعد عنه فخليه يروح على غير ناس يجوز يعجبونه او ناس متراهمين وياه
1: زين احنا ليش ما عندنا ثقافه الاعتذار عند البعض يعني
0: بس اعتذار مو دائما اعتذار مو دائما يغلط بحقي وانا اعتذر مو دائما اعتذار يعني ما حلوه اذا هو يحبني ويحترمني ويقدرني حتى لو الان غلطت بفد شيء شلون اقول لك انه يتقبل من عندي يتقبل من عندي بس اذا هو يعني ينتهز الفرصه ويدور مشكله لا والله لا اعتذر له ولا هم يحزنون وما اتنازل له
1: يعني يعني ثقافة الاعتذار هذه من أحلى الثقافات
0: أكيد بس تكون بمحلها وبمكانها يعني هسه أنا أقول المهم من العشيات وأقول لك هاي مهمة أني أعتذر وآسفة غلطت بحقك على موضوع شيء بسيط
1: نعم
0: مو موضوع كلش كبير ويسبب لك مشكلة كلش كبيرة بحياتك ومثل ما يقول يعطل كل حياتك أنا راح أقول له آسف لا والله ما أقول له آسف ولا أعتذر من عنده يسبب لي مشكلة.
1: طيب.
0: اعتذار بوقته حلو يعني على أشياء بسيطة. دب علي ماء. دب علي ماء. شرب علي فنجان قهوة.
1: لا هذا لا ما مرات يصير اكو يصير خلاف يعني ما يمال واحد يطش على الثاني قهوة لا. ايش عندي أنا يعني مقهى.
0: هاي أشياء بسيطة اعتذار بس أنت مهم يعني يخرب حياتك. أنت يخرب حياتك. يقبل اعتذاره؟ لا والله ما أقبل اعتذاره.
1: لا بالعكس أنا أشوف الإنسان اللي يقبل الاعتذار يعني هذا إنسان طيب
0: بس مو دائما اعتذر مو دائما أتقبله مو دائما يعني يوميا أنا آسف أنا آسف أنا آسف ترى ما أعرف يعني إذا أحبك ويحترمك ما يتقرب على هاي النقطة هاي نقطة ضوجك يبعد عنها ما يرجع مرة ثانية يكررها فأني هيك عمالي وأني سياسي هيك اللي يقول لي يوميا آسف لا أنا أبعد عنه
1: طيب لما أنا كلش أشكرك
0: أنا اللي أشكرك أوكي هلا
1: يا هلا

0: باي. هلا.
1: خليكم يا
2: لا والله انت مو طبيعي.

0: عندنا اتصال. الو
1: الو
0: الو، يا هلا بيك.
1: سلام هاي من شلون؟
0: يا هلا بيك.
1: تحيات العمار.
0: تحيات عموري لك.
1: معلم يعني بنية يعني مرة يا مرة تشرب سيجارة بالشارع، شلون نكتب ممنوع تدخين المرة؟ احنا هم كاتبين قطع ممنوع التدخين.
0: انا وين دا احكي؟ لا يا
1: الذوق العام.
0: الذوق العام هذا يعني هو بي تفاصيل.
1: او مثلا واحد كامش وحده بمجلس تحرم كامشه في الشارع، شنو ما عندهم يا انه في الشارع شنو يا
0: لا لا يعني دقيقة يعني إذا خطيب لازم إيد خطيبته ودي يتمشون، شكو بيها؟
1: الخطيب ديك ما شاء الله.
0: زوجته لازم إيد زوجته.
1: هي مرته شنو مرته؟ والله بس
0: لا هذا واحد هذا يعني أنت لا تفوتين على غير موضوع، يرحم ذاك الأب الطيب.
1: أو يعني هذا الذوق العام يعني هاي
0: القوطية اللي يشربون، عافية عليك. بالضبط، اي اللي يشمر راسا من السيارة يشمر قوطية، اللي يشمر يشمر نفاضة، يشمر نستلة لفة. اي لو رايد لازم تكون غرامات قوية، صح؟ لا لا مو احنا ما بدنا نحكي على هذا الموضوع. لا اللي دي يتمشى هو وخطيبته هو وزوجته، لا يعني حرية شخصية. هذا واحد.
1: والله تحياتي لك والعمو.
0: يا هلا
1: تصبحون على خير
0: وانت من اهله. يا هلا بيج. لا خلينا نرجع للموضوع اللي هو الصح، الموضوع اللي هو الذوق العام، انه انا اكو اشياء لازم انا احترمها ولازم اتعامل وياها بطريقة حلوة، ما يحتاج انه مثلا نقاش بسيط يتحول الى عركة. اكو اشياء صارت ووصلت. اي بالعكس، اما زوج لازم يد زوجته ويمشي، هذا بالعكس، هذا انا اعتبره تحضر، اعتبره ثقافة. بالعكس هذا شيء حلو، ما بيشي يعني حلو مشهد هذا. ها صح صح صح، حلو. رجل يحب زوجته، يحب خطيبته، كلش يقدسها ويحترمها. لا بالعكس هذا شيء كلش حلو، إنسان يحبها لازم يديها باحترام وكذا، يمشون حلو مشهد. أحسه لوحة رومانسية هذه. لا بشوف إيه طبعا، ما طول طالما أنه ما يسيء الأدب. وين طببتنا تسبيح من تسليم؟ يمكن الله يعطيه الصحة والعافية. فهذه واحدة من الأشياء اللي احنا نسولف على غير موضوع، اللي هو انه أني اتناقش وياك، اتلاغى وياك، اتعارك وياك. عندنا اتصال. له انقطع الاتصال، نعاود الاتصال، خلي يعاودون الاتصال. ارجع لموضوع الاعتذار. أنا اليوم يجوز عصبي قدام عموري، بس بعدين اتعذر من عنده. هذا أنا ما قاعد أشوف هذه الحالة للبعض، يعني أكو ناس زينة بس قليلة. يعني أنا ما دا أشوف مثلا يعني اليوم أنا عصبت، أجي مثلا ثاني عموري أنا أعتذر البارحة خاف ظال على خاطرك. يا أخي شقد عمر راح يحترمني، شقد عمر راح يقدرني. هذا هم كارثة. واحد عنده ضغط بالعمل ويطلعها بأصدقائه، يطلعها ويا دكتور، يطلعها بأهل بيته، يطلعها ويا مهندس، يطلعها بالشارع. هذه هم مشكلة. يعني فهذه واحدة من الأشياء. مثل مرة خابروني بالإذاعة، تتذكر خابروا بعض من شبابنا، يعني الله يعطيهم الصحة والعافية، وظلوا يستهزئون وظلوا كذا وإلى آخره. فبعدين من حكيت وياهم الناس يعني اعتذروا، كلش احترمتهم من اعتذروا. قال اه ترى احنا بدنا نشاغه وكذا، بس القصد انه انت اكو اشياء، هذا خط احمر، هذا ما اني اتعامل وياه مثل ما اتعامل ويا يعني مثل ما اتعامل بميانه بهالطريقه هذه. مثلا اكو اشياء، مو كل شيء، حتى اكو اشياء الاحترامه، ما اقول لك انا وياه يعني انسان حالي حالك، بس الجو الاحترام، المذيع الاحترام، الطبيب الاحترام، الطيار الاحترام، المحامي الاحترام، كل مهنة، الحلاق الاحترام، أبد الزبون الاحترام، الزبون مو ذاك يوم حكينا عن الزبون الاحترام، الويتر عامل المطعم لازم إلى كل الاحترام، لازم يعامل أحلى معاملة حتى يروح للزبون، إنه هو فرحة للزبون يحكي وياه ويكون مرتاح، لازم نتعامل باحترام لأنه هو دا يقدم خدمة. بالضبط المصلح مال السيارة مو يقول لي يلا وين تي تروح روح ويعني كلام اللي بعض المصلحين مو الكل، إذا ما تعرف قول ما أعرف، أتعلم إنجليزي وعفي عليك عموري وأدخل صح عفي عليك عموري، السيارات الحديثة هسه على الحاسوب، فأدخل دورات يا أخي، شقد أحترم أنا مصلح يدخل دورات. إي سبانة والدرنفيس هسه قلت، لأن هسه أغلب السيارات عبارة عن عقول، عقل وبرمجة وحساس الفي في تي وحساس ما أعرف مو؟ لا وحلو من نحكيك اقول لك يا ابا هاي السالفه تعرف لها؟ قول لي لا والله ما اعرف لها، لا تقول لي اعرف لها، ومن تطلع ما تعرف لها لا تتعارك وياي. اي اكو ناس تقرا جهاز تدري شنو، ما يقرا انجليزي بس شنو يندل على الصور، اطب هنا على السياره، اطب هنا على الاسبانه، اطب هنا على الخضره، الخضره يعني انستول. اي والله اطب هنا، ها هي الله حدث لك اياها، اعطيني 10,000، ماكو هيك فيلم. كلامي للبعض، اكو ناس يشتغلون، احنا عندنا عباقره يابا، احنا عندنا هندسه ميكانيك، واكو قسم اذا يعني اذا ما اكون انا غلطان كهروميكانيك، مو لو انا غلطان اللي هو كهرباء وميكانيك، صح صح صح، اعداديات المهنيه لعد هاي المن لعد ليش خلوها خوب، كان كلها راحت قلبيه مو إيه لحد الآن إعداديات المهنية موجودة، صح صح إيه. وأكو مرة والدي سولف على سالفة كلش حلوة، نسوان قبل شي سوان ابنها ما تخلي بالشارع هيجي، لا يحاولون يعلمون صنعة قبل، يقول طبعا هذا يعني نعرفه حق المعرفة، فيقول عن صاحبه، والدي سولف عن صديقه، أبوه متوفي، يقول أمي أخذتني على جيراننا تعرفه والثق بي مصلح مال سيارات، بس إنسان راقي ومرتب، قلت له يمه أريدك تعلم لي مهنة، وما أريد من عندك تنطي لا يومية ولاش، بس علم لي مهنة، وما أريد تعلم شيء يأذي. قال يا يمه راح أعلمه على الكهرباء. قلت له يمه لا ما اريد اخاف عليه لا ينتل. قال لا راح اعلمه كهرباء ما تنتل. او والله يا حكاية ابوي دائما يابا شنو كهرباء ما تنتل؟ قال كهرباء السيارات. صار تدري انت اكو مثل يقول لك الصانع يم الاسطى استاذ ونص، صار من افضل كهربائيين السيارات، بس حاليا كهرباء السيارة ترى لا موضوعها غير شكل، يعني بطاريات وخلايا ودنيا وكذا، فلا لا لا تلعبون بها. انا حكيت على مثل في حقبه زمنيه، حقبه بالسبعينات، سيارات السبعينات ما الثمانينات، يعني هاي السيارات القديمه دعج الكابرز والسوبر 82 وغيرها، مو هسه هسه دير بالكم لا تمد ايدك هسه، ان شاء الله ما تعرفوا اللي تسويه، حتى بعض المصلحين الشغله ما تعرفوا اللي تسويه، ها مو بس احتمال تخرب الحاجه، احتمال اسم الله، احتمال انت يصير بيك شيء، والله احتمال شنو تشلب بيك فولتية عالية تلزمك. اي طبعا لابسين لا لابسين هذه صح للجلافز هاي القفازات والكذا. اي طبعا لازم اي بالضبط. هسه لا اختلفت هسه السيارة اختلفت. هسه السيارة صارت بلاجين يصحوا لها ويصحوا لها هسه الشحن الذاتي وعلى البطارية والهايبريد وغيرها وكذا. فهذا اختلف الموضوع. انا قصد دا احكي على غير على غير حالة، دا احكي على غير دنيا. هل احنا اليوم بما فيهم المتكلم انه احنا تربينا على جيل قديم بحياة حديثة؟ حتى لا احد يقول لك هذا تحكي عن المجتمع، لا، على حياة حديثة، على كرة أرضية حديثة. هل احنا انتقلنا بالزمن نقلة سريعة وبلحظة طبت لنا التكنولوجيا وبلحظة ما عرفنا نستعمل التكنولوجيا وبلحظة تغيرت الأخلاق وبلحظة الخطوط الحمراء راحت وبلحظة قمنا نغلط على الكبير وبلحظة نفتح بثوث ونقول أشكال بيها وبلحظة نتجاوز على كائن من كان وشخص ما نعرفه ونحقد عليه ولا شايفيه ولا نعرفه. اي هسه صار بعض النساء انه ايش يسوون؟ يفتحون بث، بعض يعني ان شاء الله 1%، يفتحون بث انه يعني تشوف الحكي داير بالبيت. يعني ذاك اليوم تجبتها على طار البث واحدة من النساء، هذه أنا شوف عين غلطت على بنتها، انت كذا طفي البنكة طفي الثلاجة. والله شنو دا تبيع على باب الله؟ هو اللي يبيع غيركم محترم بأسلوبه؟ والله جديات. اي يعني ها اي اي اي اي صح صح. اي يعني لا المفروض يعني المفروض مو اي احد يجو يفتح بث ويسولف. اي واحد صار يغلط وصار كذا بعدين العفو. اي واحد يجيب شو يسوي؟ واحد قاعد على اساس يعني ما عاجبه الوضع فيجيب مقطع بإساءة وبكذا وبكذا على اساس هو ده ينتقده. الكل تدور مشاهدات، الكل تدور ترندات. عمر تدري مرات ادور على معلومه اروح تدري ايش قد ابحث بيها؟ انا ما ابحث بالنت، مرات النت يساعدني بس ما ابحث بيها. يعني أنا دا أحكي عن حياة مارادونا، لا تتوقعون أنا أحكي عن حياة مارادونا وأنا أبحث بالجوجل، أبداً أبد. صدقوني أفلام وثائقية أشتريها مشترى بفلوس أشتريها في سبيل أعرف شيء عن مارادونا أو عن بيغهام أو عن مادونا المطربة اللي سوى الضجة بالتسعينات وإلى آخره، أو عن مايكل جاكسون حتى أقدم لك شيء يفيدك. يابا مسؤولية الإعلام، النشر مسؤولية. فهذا اللي احنا قاعد نقوله. اي واللي واللي واللي يحب هذه المهنة والمتعلق بيها اتمنى يدخل يعني يدخل دورات، يدخل جامعة، يقرأ، يثقف نفسه،

وهذه هم مصيبة. أو مرات تأخذ نظرة عن والله ها هي معود عادي، ها والله ذولا مثلا، حتى مثلا شايفهم ماني مثلا أكو لواعيب كانوا كنا نروح نحضر مباريات أنه يصيح بطريقة أو يأخذ ويا صورة بطريقة على أساس يحبه أو ماين عليه، وهناك تشوف مثلا هذا اللاعب ما قول أو اليوم خطأ، لا تشوفه عمر تشوف يغلط عليه ويتجاوز. هذه الحالة هذه مشكلة عندنا بالمجتمع، كلامي لبعض الناس أكيد طبعا. شكرا إلى كل من تواصل ويانا، شكرا إلى كل من استمع لنا. مهم الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم، رافقني المبدع عمر ثائر، راح نقولكم في أمان الله.

راديو رشيد، راديو رشيد لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى. أكبر الخسارات هي خسارتك لنفسك، أما البقية فكلهم يتعوضون.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية.

0: اتصل على الرقم 0785-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم راديو الرشيد 24 ساعة.

وكلام الله بعد ما أحكي وياك، وإذا وياك يحكي لسانه قصة أمن كبير حبك عشق كل يوم، وانت بالعكس دومك تنقصه، أدور فرصة حتى ارتاح وانساك، وش أسوي لك بعد صارت الفرصة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.